0: رؤساء الخربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، مبسوط انت يا عم وعندك امل كبير ان حالة التدين اللي عند الراجل اللي في عهدتك خلاص هتختفي. انا قلت 1000 مرة ان التعليم في كلية تدريب الشياطين بقى تعليم فاشل من ساعة ما عينه لوسيفر عميد الكلية. محدش ابدا في الكلية جاب لك سيرة التموج، ده فصل كبير في كتاب احوال البشر. انما اقول ايه، انت فاشل وهم افشل منك. افهم يا ابني، البشر دول عبارة عن نصين، نص روح ونص جسد. من ناحية الروح هم جزء من العالم الابدي، لكن لانهم حيوانات باجسام مادية فبتفضل عقولهم وبيفضل مزاجهم عمالين يتغيروا طول الوقت. ومن هنا جت الموجة بقى، مرة هتلاقيه في قمة الحالة الروحية ومرة هتلاقيه في أسفل السافلين. موجة، مش بقولك. الخطورة هنا ان طريقهم الوحيد علشان يثبتوا هو انهم يفضلوا طالعين ونازلين لغاية ما يقدروا يقربوا قدر الامكان من الخط المظبوط. ده انت لو بصيت على حياتهم حتى بعيد عن الدين، في علاقته بشغله وبأولاده واصحابه حتى في شهواته، هتلاقيه طالع نازل. طول ما هو عايش على الارض هتلاقيه عمال يبدل ما بين النشاط والكسل، مشاعر قوية وبعدين فتور، قوة وضعف. يبقى شوية الفطور اللي انت فرحان بيهم دول ولا ينفعونا في اي حاجة، الا بقى اذا عرفنا نستعملهم صح. شوف هقولك، انت تقعد من بعيد وتراقب، شوف العدو اللي هو الله هيستخدم الحالة اللي فيها الراجل ازاي وانت تعمل عكسه. بس في الاول هقولك ملاحظة عجيبة هتفاجئك، تعرف ان العدو بيستخدم حالات القاع علشان يمتلك نفس الإنسان أكتر بكتير ما بيستخدم حالات القمة؟ يعني تلاقي بشر كتير من اللي قدر العدو يضمهم ليه هتلاقيهم قضوا جزء كبير قوي من حياتهم تحت في القاع. هفهمك، العدو عاوز البشر يطيعوه ولكن بمطلق حريتهم، علشان كده بيقبلهم حتى وهم في حالة فتور وجفاف وضعف لغاية ما يساعدهم ويقدروا يفوقوا ويصعدوا للقمم، للقوة والنشاط والحماس. وده طبعا على عكسنا احنا، احنا عاوزين ناكلهم ونبلعهم، او بمعنى اصح احنا عاوزين نقدمهم جاهزين لابونا الشيطان الاعظم يبلعهم ويفنيهم. المهم قلتلك ان العدو بيستخدم حالات القاع علشان يجتذب البشر، وطبعا انت فاكر انه هيبين قدرات عظيمة وقوات رهيبة فالبشر يستسلموله على طول. العجيب انه مش بيعمل كده، بالعكس زي ما قلتلك هو مش عايز يسرقهم، هو عاوزهم يجوا لغاية عنده بإرادتهم، وطول ما هم في ضعف يفضل هو يقرب بحب. يمكن في البداية يديهم إشارة خفيفة او إعلان بسيط عن وجوده، لكن في الآخر الموضوع كله هو هدفه ان الراجل يقف على رجليه وبرغبته الحقيقية يختار يبقى مع العدو. هديك أمثلة تفهمك. مثلا تعرف ان الصلوات اللي بيقدمها البشر وهم في قاعة ضعف هي دي احلى صلاة في عين العدو. العدو مثلا مش عايز يغري الناس بالفضيلة زي ما احنا بنغريهم بالشر، هو عاوزهم وهم في قاع الشر يختاروا يقوموا ويمشوا حبا فيه. في القاع مجرد رغبة الإنسان إنه يقوم بتسعد العدو حتى لو رجع يقع تاني. تخيل، حرص من العدو واوعى تنخدع بشوية فطور بيمر بيهم الإنسان. الجواب اللي جاي هقولك شوية طرق تنفعك إنك تحافظ على الإنسان في القاع أطول وقت ممكن. عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

0: اتفضلوا.
1: يا رب اجعل حياتي شهادة لأمانتك، وخليني أعيش كل يوم هدفي أبقى شبهك ومجد اسمك. باسم يسوع، أمين.

تقريبا من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. عشان كده أول ترنيمة هنبدأ بيها بنون بقوة روحك قدس قلوبنا واحتياجاتنا، أيضا ترنيمنا ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين أمين.

مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. تعالوا نقف مع بعض ونهتف بالكلمات دي مع بعض. تعالوا نسقف مع بعض.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبداتك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

أنا وجايبنا أنت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامة ومجد ليك ننتظرك إحنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد إله حي كل وعوده حق كل

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، أحييكم أينما كنتم. قام المسيح من الأموات وظل لمدة 40 يوما يظهر لأحبائه، ظهر للمجدلية وللنسوة وللتلاميذ في العلية أكثر من مرة، وعلى بحر طبرية، ولتلمذي عمواس ولبطرس وليعقوب ولأكثر من 500 أخ دفعة واحدة. ولعل هذا الظهور الأخير كان قبيل ارتفاعه إلى السماء، حين أخذته سحابة أمام أعين كل الناظرين وارتفع إلى السماء وهو جالس عن يمين العظمة الآن في الأعالي. والسؤال الذي نطرحه منذ أكثر من حلقة: ماذا يفعل يسوع في السماء؟ ماذا يفعل يسوع في السماء؟ وذكرت فيما سبق أن يسوع يفعل عدة أمور. واحد، يشفع فينا. من الذي مات؟ المسيح، بل بالحري قام، الذي أيضا يشفع فينا، هكذا يقول يوحنا، أيضا يوحنا الأولى أصحاح 2 الآية 1 و2: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب. يسوع يشفع فينا في السماء، ويسوع يحمينا من السماء. يقول في رسالة يهوذا: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاك. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى دهر الدهور، آمين. يشفع فينا، يحمينا، ويسدد احتياجاتنا. يقول الرسول بولس في رسالة فيليبي: فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غنى في المجد في المسيح يسوع. نعم، الذي لم يشفق على ابنه كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. وأيضا أربعة، يسوع في السماء يشجعنا. ظهر وهو قائم ليشجع ابنه استفانوس وهو يرجم أول شهيد في المسيحية، وظهر لبولس أكثر من مرة وهو في السفينة قبل أن تغرق السفينة لكي يعده بالنجاة، وظهر ليوحنا الرائي في جزيرة بطمس. نعم، والرب ذهب إلى المجد لكي يعد منزلا لنا. يقول: قال المسيح: خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. قال: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي. بعد آية الحفظ سوف أتحدث عن سبب سادس يقوم به، أو نشاط سادس، عمل سادس يقوم به شخص الرب يسوع في المجد، وهو أن الرب يسوع يظهر ذاته لنا. والآن إلى آية الحفظ. وآية الحفظ مرتبطة بموضوع هذه الفرصة، إظهار المسيح ذاته لنا وهو في المجد. يوحنا 14 الآية 21، بشارة يوحنا أصحاح 14 الآية 21. ردد من فضلك معي آية الحفظ: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. مرة أخرى تعالوا بنا نكرر الآية بكل احترام وتقدير لكلمة الرب، يوحنا 14 الآية 21: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. يسوع في السماء يشفع فينا، يحمينا، يسدد احتياجاتنا، يشجعنا، يعد منزلا لنا، ويسوع في السماء يظهر ذاته لمن يحبونه. ألا تشكر الرب معي؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل ذكرت أن الرب يسوع في السماء يشفع فينا، يحمينا، يسدد احتياجاتنا، يشجعنا، يعد منزلا لنا. وكانت آية الحفظ الذي عنده وصاياي ويحفظها: فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. يسوع في السماء يظهر ذاته لنا. عندي عديد من الملاحظات السريعة. واحد: امتياز عظيم أن يعطينا الله كلمته. يقول الذي عنده وصاياي. نعم، ناموس الرب كامل يرد نفس. شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيمة. أمر الرب طاهر ينير العينين. خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد. أحكام الرب حق عادلة كلها. نعم، كلمة الله امتياز عظيم أن تكون بين أيدينا، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. امتياز عظيم أن يعطينا الله كلمته. ثم ملاحظة أخرى: مسؤولية عظيمة أن نطبق كلمته في حياتنا. تقول الآية: الذي عنده وصاياي ويحفظها. يمكن يحفظها مش يعني مجرد حفظ صم كده بدون فهم وبدون وعي وبدون تطبيق وبدون سلوك. قال المسيح: من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها يشبه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. قال الرب ليشوع: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. الذي عنده وصاياي ويحفظها، أي الذي عنده وصاياي ويطيعها. إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة وللوقت مضى وناسيا ما هو. امتياز عظيم أن يعطينا الله كلمته. امتياز عظيم، مسؤولية عظيمة أن نطبق كلمة الله. الذي عنده وصاياي ويحفظها. ثم أضيف ملاحظة ثالثة: محبتنا للرب عاطفة عظيمة. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. محبتنا للرب عاطفة عظيمة. نحن نحب الرب لأنه هو أحبنا أولا. الوصية القديمة: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدراتك. ماذا قال المسيح لتلاميذه؟ أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. محبتنا للرب يجب أن لا تكون محبة الكلام واللسان، بل محبة الإرادة، محبة البذل، محبة العطاء، محبة الطاعة. ولا يزال سؤال المسيح ليس فقط لبطرس بل لكل واحد فينا: أتحبني؟ أتحبني؟ أضيف ملاحظة رابعة: محبة الآب والابن لنا بركة عظيمة، بركة عظيمة. تقول الآية: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه. محبة الآب والابن لنا هنا ليس فقط بركة عظيمة بل بركة إضافية. طبعا الآية تقول: لأنه هكذا أحب الله العالم. لكن الرسول بولس خصص هذه المحبة وقال: الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. رغم محبة الرب لتلاميذه، لكن كان هناك ثلاثة من التلاميذ يتميزون بالقرب من الرب أكثر من بقية التلاميذ: بطرس ويعقوب ويوحنا. والثلاثة كان فيهم واحد أقرب إلى شخص الرب يسوع، سمى نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحبه، يوحنا الحبيب الذي اتكأ على صدره. محبة الرب إذن لمن يحفظون وصاياه محبة إضافية. رغم أنه أحب الجميع، يحب الخطاة وأحب تلاميذه، أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى، لكن الذي عنده وصاياي ويحفظها يتمتع بمحبة إضافية
خاصة من شخص الرب، فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه. أريد أن أضيف شيء، ملاحظة خامسة: ظهور الرب لمن يحفظ وصاياه ويحبه وعد عظيم. يقول: أظهر له ذاتي، الذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. ظهور الرب إذن لمن يطيع وصاياه، لمن يحب شخص الرب، فيحبه الرب محبة إضافية، ويحبه الآب محبة إضافية، ويظهر له ذاته، أي يعلن نفسه. الله يعلن نفسه، يفتح بصيرته لمن يحفظ وصاياه، يفتح بصيرته ليراه، ليس فقط في الطبيعة لكن أيضا في الكلمة، وأيضا في الأحداث اليومية، في العطايا التي يهبها الرب له. تنفتح أعين المؤمن الذي يحبه الرب، يحبه الآب ويحبه الابن، فيظهر ذاته له. بعض الأحيان نكون كتلمذي عمواس، أمسكت أعينهما عن معرفته، لكن نشكر الله لأنه مكتوب عنهما: انفتحت أعينهما وعرفاه. وكأن الله يريد أن يقول: أظهر له ذاتي، بمعنى أنني أتدخل في حياته بصورة خاصة، بصورة عملية. أضيف شيء آخر قبل الفاصل: ظهور الرب قد يكون أحيانا بصورة معجزية بقصد تغيير عظيم. لقد ظهر الرب يسوع لشاول الطرسوسي، هذا الإرهابي، فغير حياته. كان ذاهبا شاول يضطهد الكنيسة، لكن الرب غير حياته، ظهر له فغيره بالتمام. وأنا أسأل نفسي وأسأل كل واحد فينا: هل عندك وصايا الرب؟ هل تحفظها؟ دليل محبتك للرب هي أن تطيع الرب، وهنا تتمتع بمحبة الآب ومحبة الابن وظهور شخص الرب لك. فهل فعلا أنت تحفظ وصاياه، تطيع الرب؟ فاصل ثم نواصل مع تحدي التطبيق وبسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع، أمين.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء مع بسمة الصباح وهمسة المساء وتحدي التطبيق. وتحدي التطبيق واضح: إذا أردت مكافأة المحبة عليك أن تقدم دليل المحبة الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. إذا أردت أن تتمتع بمحبة خاصة من الآب ومحبة خاصة من الابن وأن يظهر الرب ذاته لك، عليك أن تقدم دليل المحبة، ودليل المحبة هي أن تحفظ وصاياه، أن تطيع الرب. هل في حياتك خطية سقطت فيها؟ هل في حياتك خدمة تركتها؟ تركت محبتك الأولى لشخص الرب الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. إذا أردت مكافأة المحبة عليك أن تقدم دليل المحبة، تحفظ وصاياه، يحبك الآب، يحبك الابن، ويظهر ذاته لك. والآن إلى ختام الكلام: إني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم، لكن أحبه لأن لي حبه يحلو، وهو الذي من فضله أحبني قبل. ذاك الذي من أجلنا أهين كالعبد واحتمل الصليب والهجوع في اللحد، وهو غني عاش في دنياه كالفقير من أجل أعداء، فهل لذاك من نظير؟ أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري لطمع في جنة أو خوف من ناري؟ كلا، وإنما كما أحبني ربي وقد سمت صفاته يحبه قلبي. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب بنيجي كده عندك عايزين نستخبى فيك زي ما المزمور يا رب 130 بيقول من الأعماق صرخت إليك يا رب. يا رب اسمع صوتي لتكن أذنيك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. انتظرتك يا رب انتظرت نفسي وبكلامه رجوت. زي ما المزمور اللي فات بيقول أعين الكل إياك تترجى. يا رب عنينا على إلهنا الحي خروجه يقين كالفجر. يا رب أنت موجود أنت حي. تعال يا رب فك نفوسنا من كل ضيقة من كل حزن. حتى لو الأرض كلها ظلمة لكن أنت عندك نور. أنت إله نور أنت إله حق أنت قدوس أنت رب مفيش زيك. يا رب أنت سيد الأرض كلها. أنت بكلمة واحدة منك يكون رب الأمر. يا رب تعال على كل نفوس يا رب مضغوطة كل نفوس يا رب مقيدة رب إبليس مقيدها. رب تعالى على كل نفوس رب وحيدة. يا رب حبك يا رب يملى القلوب. يا رب بصلي رب أنه سلامك يا رب يملى العقول. يا رب من كل خوف يا رب أي حد بيسمعنا حاسس بيه يا رب أنت مش إله خوف لكن حبك يطرح كل خوف للخارج. يا رب كل رب أجساد يا رب تعبانة رب تعالى رب كده أنت رب بقوة تخرج منك يا رب تشفي. تعالى رب من أجل كل نفوس مجروحة. أشكرك لأن أنت عندك التعزية أنت عندك الفرح الحقيقي. يا رب بختنا بيك. سامحنا على كل مرة عشنا فيها في ضيقة عشنا فيها في حزن عشنا فيها تحت قيد خطية. رب تعالى رب كده أنت بقيامتك قومنا فيك يا رب بنصرتك يا رب ادينا النصرة والغلبة.

قبل ما نكمل الترنيمة دي تعالوا نردد كلمات الآية تاني. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي، مش مستنين أي حاجة، مفيش أي حاجة تدي رجاء يا رب غيرك أنت وحدك يا رب. بصلي من أجل كل حد بيصلي دلوقتي، كلنا مستنينك يا رب. أنت وحدك يا رب كل القدرة، أنت وحدك اللي محبة، أنت وحدك الصالح، أنت وحدك يا رب اللي فيك الرجاء والسلام والفرح في عالم مليان شر، في عالم مليان ظلام، في عالم مليان وجع وكسرة. لكن بشكرك لأنه الإله اللي بنحتمي فيه إله قوة وإله نصرة، إله حي، إله بيحب ولاده، إله صالح.

0: تعالوا نقول له يا رب راحتنا فيك انت، انت رب مسحنا، انت شفعنا، كل ما خارت قوايا منك انت عوني، منك انت وفيك انت الامان من كل خوف، من كل وجع، من كل الم، من كل خطيه. بنيجي كده عندك رب وبنتوب قدامك، وبشكرك على الراحه الغير عاديه اللي بنلاقيها فيك. انت اله السلام، انت رئيس السلام، بشكرك.
1: راحتي يا رب حقا

رب افتح عينينا على ان انت الاله المهوب العظيم القدوس. افتح عينينا على جمالك يا رب. بصلي من اجل كل واحد يا رب عنده مفاهيم غلط عنك يا رب، مش شايف يا رب جمالك ومش شايف حلاوتك. تعالى افتح يا رب عينينا يا رب على جمالك.

تعالوا نختم مع بعض بآخر ترنيمة وإحنا فرحانين وإحنا بنقول من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، إنه إحنا بنغني وسط الناس نقول يا رب إله عندنا إله عظيم اترائف علينا. يا رب بشكرك، بشكرك لأن أنت اترائفت علينا، بشكرك على حبك.

هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي، سطحي، ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. بورتري صورة المسيح يقدم لك خطوات عملية لكي تتغير إلى صورة المسيح عينها. ذكرت في الحلقة الماضية أن أخطر قرار في الحياة ربما ليس في مجال الأسرة رغم أنه خطير، ولا في مجال الدراسة، ولا في مجال العاطفة، كل هذه قرارات خطيرة، لكن أخطر قرار في الحياة هو قبول المسيح فاديا ومخلصا، لأن هذا القرار سوف ينسحب على حياتك الأرضية وسوف ينسحب على حياتك الأبدية أيضا. لكن أن تصبح ابنا للملك فهذا عملية طويلة لكي تتعلم كيف تسلك كابن للملك، كابن لرب الأرباب. هذه عملية طويلة، وسوف أقدم لك بعض وسائل الإيضاح التي توضح لك أن قبولك للمسيح يمكن أن يتم في لحظة، لكن أن تصبح مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. هذه عملية طويلة. أرجوك أن تفكر في بويضة مخصبة، بويضة فيها مخصبة بحيوان منوي. هذه البويضة المخصبة تحمل كل قدرات الإنسان، تحمل كل المستقبل، تحمل الرأس والجسد والفكر والعاطفة والقلب والأسنان، تحمل كل أعضاء الإنسان. هذه البويضة المخصبة لابد لها أن توضع في رحم الأم لمدة 9 أشهر مثلا، ولابد لهذا الطفل الوليد أن يولد وأن يكبر. وبالتالي كونك أن تقبل يسوع المسيح مخلصا وفاديا لحياتك هذا يمكن أن يتم في لحظة الإيمان، لكن هذا يحتاج إلى عملية طويلة لكي تصبح بالفعل سلوكك وفكرك ينطبق على ابن لله بالفعل. الطفل المولود يملك كل الأعضاء، لن يوجد عضو جديد سوف يأتي من الخارج بأي صورة من الصور، لكن هذا سوف يحتاج إلى وقت لكي يصبح هذا الوليد أو هذا الطفل أو هذا المراهق لكي يصبح شخصا ناضجا. لذلك يقول الرسول بولس في رسالة فيليبي أصحاح 3 الآية 12: ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. لذلك يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة قبولك للمسيح مخلصا، لكن أن تصير على صورة المسيح فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. وهذا هو بورتري صورة المسيح. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة أترككم في رعاية الرب لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروحي.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة: من هو جاهل فليمل إلى هنا. والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجهالات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا، ومن ينذر شريرا يكسب عيبا. لا توبخ مستهزئا لئلا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك. أعطي حكيما فيكون أوفر حكمة، علم صديقا فيزداد علما. بدء الحكمة مخافة الرب، ومعرفة القدوس فهم. لأنه بي تكثر أيامك وتزداد لك سنو حياة. إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك، وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. المرأة الجاهلة صخابة حمقاء ولا تدري شيئا، فتقعد عند باب بيتها على كرسي في أعالي المدينة لتنادي عابري السبيل المقومين طرقهم: من هو جاهل فليمل إلى هنا. والناقص الفهم تقول له: المياه المسروقة حلوة، وخبز الخفية لذيذ. ولا يعلم أن الأخيلة هناك، وأن في أعماق الهاوية ضيوفها.

لما تروح الدكتور مش بيدور على الأعراض اللي عندك، مش بيقولك الحقيقة أنت بتكح طب خد حاجة للكح، أنت عندك رشح طب خد حاجة للرشح. المفروض أنه الطبيب الشاطر أنه بيعالج اللي من وراء الأعراض دي، بيعالج الأصل، بيعالج الداء، بيعالج المرض. النهاردة في حلقتنا هنحكي عن الفكرة دي، عن إيه اللي وراء تصرفاتنا، إيه اللي وراء أفعالنا، إيه الدوافع اللي بتخلينا نتصرف. ببساطة افحص دوافعك. حاجات كتير من اللي بنعملها ما بنبقاش الحقيقة بنعنيها هي مباشرة، لكن بنعملها أسباب تانية وراها. الحاجات بقى اللي بنعملها ببساطة وحب بدون دوافع تانية خفية ومستترة هي اللي بتقول حقيقتنا بجد احنا مين. المفروض بقى اني اسعى دايما ان ازود التطابق ما بين دوافعي واسبابي مع اللي بعمله. يعني ايه؟ يعني اخلي اللي ورا المستتر الخفي الدافع يبقى زي بالظبط اللي بعمله. كل ما زاد التطابق، كل ما زاد الاتنين زي بعض مظبوطين بدون اختلاف، كل ما بقيت انسان فعلا حقيقي وعرفت نفسي صح. لكن كل ما زاد الاختلاف، كل ما زادت الفجوة بين الاتنين دول، كل ما زاد زيفي وخداعي وعدم حقيقيتي. عشان تقدر تعمل ده عايز اقولك تلات افكار. فكرة الاولانية مراجعة وفحص النفس. خلي كل يوم كل وقت عندك وقت تقعده تراجع تفحص فيه نفسك وتفحص فيه الحاجات اللي عملتها. انا عملت ده ليه؟ وتشوف انت عملت ده ليه فعلا وبجد. الحاجة التانية خلي عندك شخص قريب منك، الشخص ده يقولك ويشاورلك على الحاجات اللي حس ان دوافعك ما كانتش سليمة فيها. الحاجات دي هتضايقك لما يقولها لك وهتزعل منه، بس مهم تخلي الشخص الامين ده يكون موجود عشان يقولك الحاجات الحرجة الحساسة دي. الحاجة الاخيرة خلي نفسك وسط مجتمع حقيقي صحي، مجموعة من 3-4-5 تبقى بتقعد فيهم تكشف نفسك قدامهم، تقول لهم على فكرة أنا لما عملت الموقف ده كنت أعني حاجة غير اللي أنا أقصدها، وتقول لهم أنا عايزكم تصلوا معايا وتفكروا معايا وتتابعوني وتراجعوني. وجودك وسط مجتمع صحي، وجودك مع شخص مرشد قائد يوجهك يزبطك يصلح لك يقولك، مراجعتك لنفسك وفحصك لنفسك يساعدك لتطابق دوافعك مع تصرفاتك، يساعدك لتطابق اللي ورا مع اللي ظاهر وباين للناس قدام. من فضلك خلي دوافعك مظبوطة، دوافعك سليمة لو عايز تصرفاتك تبقى سليمة.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه ومعملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا الله بيتكلم. أهلا بيكم على راديو الحياة الأفضل. بنفرح قوي قوي في كل مرة بنتقابل فيها وبنعلن فيها كلام الله. الله بيتكلم، الله بيتكلم بكل ظروف بكل الطرق، الله بيتكلم بطرق كتير جدا. الله بيتكلم من خلال اتكال عليه والتمسك به. بحب قوي قوي مزمور 32، واحد من مزامير التوبة، مزمور لداود. يبدأ بطوبة: طوبة للذي غفر اسمه وسترت خطيئته، طوبة لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. بس في عدد 8 يقول الرب كده لأصحاب السعادة أو طوبة لهذا الرجل، يقول: فأعلمك أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. ويكمل يقول: لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم، بلجام وزمام زينته يكم لألا يدنو إليك، كثيرة هي النكبات الشرير، أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. وكأنه الرب بيقول: اللي بيتكلوا عليا، اللي بيخافوني، اللي بيعيشوا ليا، أنا أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها وأنصحك عيني عليك. وفي إشعياء 30:21 يقول: وأذناك تسمعان كلمة خلف قائلة: هذه الطريق أسلك فيها. لما بكون بتكل على الرب صوته بيملى وداني، يقول لي: هي دي السكة، أنا هشاور لك، أنا هقول لك دي الطريق، أنا هختار لك الطريق ومش هسيبك، لكن هنصحك. يعني أنصحك؟ يعني هكلمك وانت ماشي. يقول كده في إشعياء 30:21، يقول: حينما تملون إلى اليمين وحينما تملون إلى اليسار. لما تيجي تميل يمين أو يسار، أنا هاجي أقول لك: حاسب، اوعى، هي دي الطريق، كمل فيها. فالاتكال على الرب، يعني اتكال على الرب، يعني انا ماسك فيه، يعني انا مش متكل على امكانياتي وقدراتي وخبراتي، لكن بحط اتكال على الرب، بقول له: انت اللي شايف الطريق وانا عايز اكمل معاك. مرات كتير بتكل على اللي عندي، ومرات كتير بتحرك بالمنظور وبالمنطق البشري، لكن يجي الرب يقول لي: طب ما تيجي تحط املك وثقتك فيا، وانا اقول لك كده واعلمك وارشدك الطريق التي تسلكها. اقول لك: الطريق ده مش مني، لا، الطريق ده مني، الطريق ده هتكمل فيه، الطريق ده مليان بالخير والبركه، الطريق ده في فرحك، في سلامك، عشان كده وانصحك عيني عليك. هقول لك الطريق، مش بس اقول لك الطريق ويلا كمل وانت وشطارتك، لكن هفضل مكمل معاك السكه، وهفضل بعلن حمايتي عليك وانصحك حينما تحتاج إلى مشورة ونصيحة وتسمع لصوتي. ممكن وانت ماشي في السكة تبقى في السكة الصح، بس تلاقي حرب، تلاقي منحنيات خطرة، فتتشكك، أقول لك: لا، ما تخافش، كمل، أنا معاك، أنا مش هسيبك. فالاتكال على الرب، أنا بتكئ عليه، بتوكل عليه، بمسك فيه، بقول له: ما تسيبنيش أخطي لوحدي. زي ما قال لموسى كده: بص، وجهي يسير أمامك. قال له: لا، ما إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا منها هنا. يعني بماذا نمتاز أنا وشعبك عن بقية الشعوب؟ أليس بمسيرك معنا؟ ياما مرات اخترنا طرق وكملنا فيها لوحدنا. يجي الرب يقولي: طب ما تتكل عليا، وأنا أقول لك السكة وأقول لك الطريق وانصحك وكمل معاك. يمكن تكوني في مفترق طرق، يمكن تكون محتار اعمل دي ولا دي. ودايما واحنا بناخد خطوات جديدة بيبقى عندنا خوف، طبيعي جدا، طبيعي جدا كبشر نخاف. بس لما تبقى ماشي في سكة وانت واخد صوت منه، افضل ما تبقى ماشي في سكة وانت اللي شايف. احنا بنشوف تحت رجلينا، بس ربنا شايف العمر كله وشايف الطريق كله، فيجي يقول لك: انصحك عيني عليك، ما تخافش، هكمل معاك، هكمل معاكي. عشان كده وانا بتكل على الرب يقول: الرحمة تحيط بي. اخلي الرحمة والنعمة يمشوا معاك السكة، ومش هيسبوك لحد ما كمل مقصدي في حياتك، لحد ما كمل معاكي الايام اللي جاية، هفضل مكمل معاك ومعاكي ليوم مجيئي، لحد ما كمل الرحلة معاك. مش هسيبك ومش هسيبك، لكن هفضل مكمل بنعمتي وبرحمتي، بسندة ومعونة، وهفضل عين عليك. لما تحتاج للنصيحة والمشورة هتلاقيني جاهز، وتسمع أذناك كلمة من خلفك تقول لك: هذه هي الطريق أسلك فيها. والرب معاك ومعاك. الحلقة جديدة، إلى اللقاء.

يا رب خليني ألاقي قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني، علمني أثق إنك بتحميني وبتقودني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

0: عضلات البال
1: وارسم تاتو بنت جميلة أو راس حيوان، وعمل تقليع كده مش لايقة، أهو شغل جنان.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 7 أكتوبر، مركز الكون. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إن كل عطية صالحة وكل موهبة هي جاية من فوق، نازلة من عند الآب. والنهاردة بيوضح لنا إن الأرض مش هي مركز الكون، لكن الإنسان هو المركز ومحور اهتمام ورعاية الله.
1: إذا أرى سماواتك، عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ مزمور 8 والآيتين 3 و4. قد إيه كلمات المزمور ده جميلة؟ لما بنبص للسماء ونتأمل في الكون ده بكل اللي فيه من ملايين المجرات، بيبان كوكب الأرض وكأنه حباية رمل صغيرة جدا وسط الكون الكبير ده. ولما نقارن حجم الإنسان وسط الكون الهائل ده، بنحس بالخوف وبالضعف والعجز وإننا ملناش قيمة. لكن داود النبي بيعلن خبر جميل قوي، وهو إن الإنسان ليه قيمة كبيرة قوي في نظر ربنا. في الحقيقة الإنسان محور اهتمام ورعاية الله. فالله مش بيقيم الحاجات بالعدد وقد إيه هي كتيرة أو كبيرة في الحجم. الله عنده معيار مختلف تماماً بيقيم بيه، والمعيار ده بيوافق اللي أعلنه يسوع كتير عن إن نفس بشرية واحدة قيمتها أكتر بكتير من كل الكون ده، زي ما قال مثلاً في إنجيل متى 8 عدد 36. كتير بنتصور إن كوكب الأرض هو مركز الكون، لكن الحقيقة وبكل الأدلة العلمية هو مش مركز الكون. لكن من الناحية التاريخية الكوكب ده بقى مميز جداً، لأن أعظم حدث في الكون وفي كل زمان تم على أرضه، والحدث ده لسه بيأثر على الكوكب ده لغاية النهاردة. فمن 2000 سنة كوكب الأرض وبالتحديد في مدينة أورشليم كان شاهد على أحداث الفدا العظيم. وبالحادثة دي ربنا بين للعالم كله القيمة الكبيرة جدا اللي ادها للإنسان. وعشان الإنسان ياخد الخلاص، ربنا قدم أغلى وأثمن حاجة في الوجود، قدم ابنه، قدم دم يسوع فداء عن كل نفس بشرية. والرسول بولس في رسالته الأولى لأهل كورنثوس بيكتب في الموضوع ده، فبيقول: لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. كورنثوس الأولى 4-9. الكلمة اللي مترجمة هنا منظرا في اليونانية معناها مسرح. فعلى الرغم من أننا ضعفة وملناش قيمة في ذواتنا، لكننا مهمين جدا عند ربنا وإحنا في فكره علشان نحقق خطته الإلهية.
0: يا رب، عاوز أشكرك لأنك بتهتم بي. أنا بنتك، بتهتم بي أكتر من اهتمامك بالكون كله اللي بعيش فيه. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب. أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

0: رسائل خربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، مبسوط انت يا عم وعندك امل كبير ان حالة التدين اللي عند الراجل اللي في عهدتك خلاص هتختفي. انا قلت 1000 مرة ان التعليم في كلية تدريب الشياطين بقى تعليم فاشل من ساعة ما عينه لوسيفر عميد الكلية. محدش ابدا في الكلية جاب لك سيرة التموج، ده فصل كبير في كتاب احوال البشر. انما اقول ايه، انت فاشل وهم افشل منك. افهم يا ابني، البشر دول عبارة عن نصين، نص روح ونص جسد. من ناحية الروح هم جزء من العالم الابدي، لكن لانهم حيوانات باجسام مادية فبتفضل عقولهم وبيفضل مزاجهم عمالين يتغيروا طول الوقت. ومن هنا جت الموجة بقى، مرة هتلاقيه في قمة الحالة الروحية ومرة هتلاقيه في أسفل السافلين. موجة، مش بقولك. الخطورة هنا ان طريقهم الوحيد علشان يثبتوا هو انهم يفضلوا طالعين ونازلين لغاية ما يقدروا يقربوا قدر الامكان من الخط المظبوط. ده انت لو بصيت على حياتهم حتى بعيد عن الدين، في علاقته بشغله وبأولاده واصحابه حتى في شهواته، هتلاقيه طالع نازل. طول ما هو عايش على الارض هتلاقيه عمال يبدل ما بين النشاط والكسل، مشاعر قوية وبعدين فتور، قوة وضعف. يبقى شوية الفطور اللي انت فرحان بيهم دول ولا ينفعونا في اي حاجة، الا بقى اذا عرفنا نستعملهم صح. شوف هقولك، انت تقعد من بعيد وتراقب، شوف العدو اللي هو الله هيستخدم الحالة اللي فيها الراجل ازاي وانت تعمل عكسه. بس في الاول هقولك ملاحظة عجيبة هتفاجئك، تعرف ان العدو بيستخدم حالات القاع علشان يمتلك نفس الإنسان أكتر بكتير ما بيستخدم حالات القمة. يعني تلاقي بشر كتير من اللي قدر العدو يضمهم ليه هتلاقيهم قضوا جزء كبير قوي من حياتهم تحت في القاع. هفهمك، العدو عاوز البشر يطيعوه ولكن بمطلق حريتهم، علشان كده بيقبلهم حتى وهم في حالة فتور وجفاف وضعف لغاية ما يساعدهم ويقدروا يفوقوا ويصعدوا للقمم، للقوة والنشاط والحماس. وده طبعا على عكسنا احنا، احنا عاوزين ناكلهم ونبلعهم، او بمعنى اصح احنا عاوزين نقدمهم جاهزين لابونا الشيطان الاعظم يبلعهم ويفنيهم. المهم قلتلك ان العدو بيستخدم حالات القاع علشان يجتذب البشر، وطبعا انت فاكر انه هيبين قدرات عظيمة وقوات رهيبة فالبشر يستسلموله على طول. العجيب انه مش بيعمل كده، بالعكس زي ما قلتلك هو مش عايز يسرقهم، هو عاوزهم يجوا لغاية عنده بإرادتهم، وطول ما هم في ضعف يفضل هو يقرب بحب. يمكن في البداية يديهم إشارة خفيفة او إعلان بسيط عن وجوده، لكن في الآخر الموضوع كله هو هدفه ان الراجل يقف على رجليه وبرغبته الحقيقية يختار يبقى مع العدو. هديك أمثلة تفهمك. مثلا تعرف ان الصلوات اللي بيقدمها البشر وهم في قاعة ضعف هي دي احلى صلاة في عين العدو. العدو مثلا مش عايز يغري الناس بالفضيلة زي ما احنا بنغريهم بالشر، هو عاوزهم وهم في قاع الشر يختاروا يقوموا ويمشوا حبا فيه. في القاع مجرد رغبة الإنسان إنه يقوم بتسعد العدو حتى لو رجع يقع تاني. تخيل، حرص من العدو واوعى تنخدع بشوية فطور بيمر بيهم الإنسان. الجواب اللي جاي هقولك شوية طرق تنفعك إنك تحافظ على الإنسان في القاع أطول وقت ممكن. عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك، عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع، أمين.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

كتيرة وإحنا في التعب والمشاكل وتطلع صرخات من جوانا، يا رب أنت فين؟ لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تحكب وجهك؟ ليه نسيني؟ أنت كلمات كان بيقولها داود. ودايما عندنا في أزمتنا ولما بنرفع صلاة في ضيقنا بيكون عندنا سيناريو معين إزاي ربنا مفروض يستجيب، صح؟ يعني مفيش داعي قوي يا رب تدخلني بقى على البحر الهيج، ما انت ما ندخلش من الأول، يعني ندخل ونتعذب وبعدين تقول كفاية للبحر الهيج. مفيش داعي قوي يعني يا رب، يعني لما أكرمك وما سجدش للتمثال الكبير تدخلني في أتون النار، ما كنا وبعدين تدخل جوه معايا، ما كنا يعني عدينا المرحلة دي واستجبت بطريقة مختلفة. تمهد الهضاب، طب سايب الجبل ليه قدامي؟ يعني ايه هتمشيني على مرتفعاتي؟ ليه دايما عندك حل مش دل جوايا؟ هو الإجابة لأنه عارف خيري. يمكن كليشيه هالجملة، عارف خيري، لكن هو بيربيني وبيقويني وبيشددني وبيخلي رجلي كالأيائل اللي هتمشي بقى على المرتفعات، عشان عنده للموت مخارج، عشان يخرج من الاكل اكل ومن الجافي حلاوه، عشانه مختلف وفاهم هو بيعمل ايه. هو مش بعيد، هو مش متغامي، مش صامت، مش مطنش، لا هو موجود جدا وعنده للموت مخارج.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، أحييكم أينما كنتم. قام المسيح من الأموات وظل لمدة 40 يوما يظهر لأحبائه، ظهر للمجدلية وللنسوة وللتلاميذ في العلية أكثر من مرة، وعلى بحر طبرية، ولتلمذي عمواس ولبطرس وليعقوب، ولأكثر من 500 أخ دفعة واحدة. ولعل هذا الظهور الأخير كان قبيل ارتفاعه إلى السماء، حين أخذته سحابة أمام أعين كل الناظرين وارتفع إلى السماء وهو جالس عن يمين العظمة الآن في الأعالي. والسؤال الذي نطرحه منذ أكثر من حلقة: ماذا يفعل يسوع في السماء؟ ماذا يفعل يسوع في السماء؟ وذكرت فيما سبق أن يسوع يفعل عدة أمور. واحد، يشفع فينا. من الذي مات؟ المسيح. بل بالحري قام، الذي أيضا يشفع فينا، هكذا يقول يوحنا. أيضا يوحنا الأولى أصحاح 2 الآية 1 و2: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب. يسوع يشفع فينا في السماء، ويسوع يحمينا من السماء. يقول في رسالة يهوذا: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاك. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى دهر الدهور، آمين. يشفع فينا، يحمينا، ويسدد احتياجاتنا. يقول الرسول بولس في رسالة فيليبي: فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غنى في المجد في المسيح يسوع. نعم، الذي لم يشفق على ابنه كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. وأيضا 4، يسوع في السماء يشجعنا. ظهر وهو قائم ليشجع ابنه استفانوس وهو يرجم أول شهيد في المسيحية، وظهر لبولس أكثر من مرة وهو في السفينة قبل أن تغرق السفينة لكي يعده بالنجاة، وظهر ليوحنا الرائي في جزيرة بطمس. نعم، والرب ذهب إلى المجد لكي يعد منزلا لنا. يقول: قال المسيح: خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. قال: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي. بعد آية الحفظ سوف أتحدث عن سبب سادس يقوم به، أو نشاط سادس، عمل سادس يقوم به شخص الرب يسوع في المجد، وهو أن الرب يسوع يظهر ذاته لنا. والآن إلى آية الحفظ. وآية الحفظ مرتبطة بموضوع هذه الفرصة، إظهار المسيح ذاته لنا وهو في المجد. يوحنا 14 الآية 21، بشارة يوحنا أصحاح 14 الآية 21. ردد من فضلك معي آية الحرص: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. مرة أخرى تعالوا بنا نكرر الآية بكل احترام وتقدير لكلمة الرب. يوحنا 14 الآية 21: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. يسوع في السماء يشفع فينا، يحمينا، يسدد احتياجاتنا، يشجعنا، يعد منزلا لنا. ويسوع في السماء يظهر ذاته لمن يحبونه. ألا تشكر الرب معي؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل ذكرت أن الرب يسوع في السماء يشفع فينا، يحمينا، يسدد احتياجاتنا، يشجعنا، يعد منزلا لنا. وكانت آية الحفظ: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. يسوع في السماء يظهر ذاته لنا. عندي عديد من الملاحظات السريعة. 1، امتياز عظيم أن يعطينا الله كلمته. يقول الذي عنده وصاياي. نعم، ناموس الرب كامل يرد النفس. شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيمة. أمر الرب طاهر ينير العينين. خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد. أحكام الرب حق عادلة كلها. نعم، كلمة الله امتياز عظيم أن تكون بين أيدينا، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. امتياز عظيم أن يعطينا الله كلمته. ثم ملاحظة أخرى، مسؤولية عظيمة أن نطبق كلمته في حياتنا. تقول الآية: الذي عنده وصاياي ويحفظها. يمكن يحفظها مش يعني مجرد حفظ صم كده بدون فهم وبدون وعي وبدون تطبيق وبدون سلوك. قال المسيح: من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها يشبه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. قال الرب ليشوع: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. الذي عنده وصاياي ويحفظها، أي الذي عنده وصاياي ويطيعها. إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة وللوقت مضى وناسيا ما هو. امتياز عظيم أن يعطينا الله كلمته. امتياز عظيم، مسؤولية عظيمة أن نطبق كلمة الله. الذي عنده وصاياي ويحفظها. ثم أضيف ملاحظة ثالثة، محبتنا للرب عاطفة عظيمة. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. محبتنا للرب عاطفة عظيمة. نحن نحب الرب لأنه هو أحبنا أولا. الوصية القديمة: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدراتك. ماذا قال المسيح لتلاميذه؟ أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. محبتنا للرب يجب أن لا تكون محبة الكلام واللسان، بل محبة الإرادة، محبة البذل، محبة العطاء، محبة الطاعة. ولا يزال سؤال المسيح ليس فقط لبطرس بل لكل واحد فينا: أتحبني؟ أتحبني؟ أضيف ملاحظة رابعة، محبة الآب والابن لنا بركة عظيمة، بركة عظيمة. تقول الآية: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه. محبة الآب والابن لنا هنا ليس فقط بركة عظيمة بل بركة إضافية. طبعا الآية تقول: لأنه هكذا أحب الله العالم. لكن الرسول بولس خصص هذه المحبة وقال: الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. رغم محبة الرب لتلاميذه، لكن كان هناك 3 من التلاميذ يتميزون بالقرب من الرب أكثر من بقية التلاميذ: بطرس ويعقوب ويوحنا. والثلاثة كان فيهم واحد أقرب إلى شخص الرب يسوع، سمى نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحبه، يوحنا الحبيب الذي اتكأ على صدره. محبة الرب إذن لمن يحفظون وصاياه محبة إضافية. رغم أنه أحب الجميع، يحب الخطاة وأحب تلاميذه، أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى، لكن الذي عنده وصاياي ويحفظها يتمتع بمحبة إضافية
خاصة من شخص الرب، فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه. أريد أن أضيف شيء، ملاحظة خامسة: ظهور الرب لمن يحفظ وصاياه ويحبه وعد عظيم. يقول: أظهر له ذاتي، الذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. ظهور الرب إذن لمن يطيع وصاياه، لمن يحب شخص الرب، فيحبه الرب محبة إضافية، ويحبه الآب محبة إضافية، ويظهر له ذاته، أي يعلن نفسه. الله يعلن نفسه، يفتح بصيرته لمن يحفظ وصاياه، يفتح بصيرته ليراه، ليس فقط في الطبيعة لكن أيضا في الكلمة، وأيضا في الأحداث اليومية، في العطايا التي يهبها الرب له. تنفتح أعين المؤمن الذي يحبه الرب، يحبه الآب ويحبه الابن، فيظهر ذاته له. بعض الأحيان نكون كتلمذي عمواس، أمسكت أعينهما عن معرفته، لكن نشكر الله لأنه مكتوب عنهما: انفتحت أعينهما وعرفاه. وكأن الله يريد أن يقول: أظهر له ذاتي، بمعنى أنني أتدخل في حياته بصورة خاصة، بصورة عملية. أضيف شيء آخر قبل الفاصل: ظهور الرب قد يكون أحيانا بصورة معجزية بقصد تغيير عظيم. لقد ظهر الرب يسوع لشاول الطرسوسي، هذا الإرهابي، فغير حياته. كان ذاهبا شاول ليضطهد الكنيسة، لكن الرب غير حياته، ظهر له فغيره بالتمام. وأنا أسأل نفسي وأسأل كل واحد فينا: هل عندك وصايا الرب؟ هل تحفظها؟ دليل محبتك للرب هي أن تطيع الرب، وهنا تتمتع بمحبة الآب ومحبة الابن وظهور شخص الرب لك. فهل فعلا أنت تحفظ وصاياه، تطيع الرب؟ فاصل ثم نواصل مع تحدي التطبيق وبسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع بسمة الصباح وهمسة المساء وتحدي التطبيق. وتحدي التطبيق واضح: إذا أردت مكافأة المحبة عليك أن تقدم دليل المحبة. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. إذا أردت أن تتمتع بمحبة خاصة من الآب ومحبة خاصة من الابن وأن يظهر الرب ذاته لك، عليك أن تقدم دليل المحبة، ودليل المحبة هي أن تحفظ وصاياه، أن تطيع الرب. هل في حياتك خطية سقطت فيها؟ هل في حياتك خدمة تركتها؟ تركت محبتك الأولى لشخص الرب الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. إذا أردت مكافأة المحبة عليك أن تقدم دليل المحبة، تحفظ وصاياه، يحبك الآب، يحبك الابن، ويظهر ذاته لك. والآن إلى ختام الكلام: إني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم، لكن أحبه لأن لي حبه يحلو، وهو الذي من فضله أحبني قبل. ذاك الذي من أجلنا أهين كالعبد واحتمل الصليب والهجوع في اللحد، وهو غني عاش في دنياه كالفقير من أجل أعداء، فهل لذاك من نظير؟ أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري لطمع في جنة أو خوف من ناري؟ كلا، وإنما كما أحبني ربي وقد سمت صفاته يحبه قلبي. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

عايز اصلي النهارده مع كل واحد وكل واحده حاسس ان هو بيعدي في بحر كده وعمال يعوم ومش لاقي له اخر. هو وعد ان هو يكون معانا. الناس اللي رنموا المزمور ده كان ايام عزرا الملك، عزرا الكاتب، ولما رجعوا قال لك عندما رد الرب يسابيا صهيون احنا ما كناش متخيلين احنا هنرجع تاني، احنا مسبيين ومنفيين في ارض بعيده وارض غريبه وعادات جديده وتقاليد جديده، ثقافه تانيه خالص، وخلاص احنا تعودنا على ان احنا نبقى عبيد. لكن اتفاجئوا عندما رد الرب سبيا صهيون، صرنا مثل الحالمين. بس عارفين كانت الحاجه الجميله ان بعديها على طول حينئذ كان فيه، لكن حينئذ امتلأت افواهنا ضحكا والسنتنا هاليلويا هاليلويا. الترنيمه اللي جايه بتقول انت السند والعون، بتقول كده ده يسوع الراعي ومفيش داعي لقلق او للخوف، انا هفضل واعي مش بدراعي هعدي اي ظروف.

بس نقف مع بعض واحنا يعني مزمور 145 بيقول الكلمات دي: ارفعك يا اله الملك وابارك اسمك الى الدهر والابد، في كل يوم اباركك واسبح اسمك الى الدهر والابد. عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء، دور الى دور يسبح اعمالك وبجبروتك يخبرون، بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهك، بقوة مخاوفك ينطقون وبعظمتك أحدث. الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة، الرب صالح للكل. هون عايز أقف النهاردة. الرب صالح للكل، الرب صالح للكل ومرحمه على كل أعماله. يحمدك يا رب كل أعمالك. أنا واحد من أعمال الرب ده على فكرة، أنا لازم أحمد الرب. صنعت إيديه، صنعت إيديه. بمجد ملكك ينطقون وبجبروتك يتكلمون. كفاية بقى نبرة الحزن ونبرة الألم ونبرة الكآبة، لكن بمجد ملكك ينطقون وبجبروتك يتكلمون، ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. أول ما ألاقي الناس بتشتكي أنا كمان بعض أشتكي، النهاردة مش عايز أعمل كده، لكن النهاردة عايز أخذ الناس وأروح بيهم، أخذ الناس وأعرفهم، أخذ الناس وأكلمهم، أخذ الناس وخليهم يشوفوا عظمة وقدرة إلهنا. الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة،

نعلي اسمه معا. صالح إلى الأبد رحمته، صالح إلى الأبد رحمته. أيوب زمان قال له إيه في الآخر كده بعد 44 إصحاح كله شكوى وضربه، يعني عارف اللي هو إيه، طخ طخ طخ يطلع من حفرة يقع في دحديرة. في الآخر كده قال له، حد فاكر الآية المشهورة جدا اللي أيوب قالها؟ بسمع الأذن أما الآن هاللويا. هو مؤتي الأغاني في الليل، هو مؤتي الأغاني فين؟ في الليل، في الليل، حتى الليل الضلمة الطويل اللي الدموع بتبقى نازلة كده على السرير ومحدش شايفها، في الوقت ده هيجي بالأغنية، في الوقت ده هيجي بالفرح، في الوقت ده هيجي يرد سبي صهيون. حد يقول أمين؟ حد في الحتة دي من غير ما ترفعوا ايديكم طبعا، لأن هنرفع ايدينا كلنا. حد في الحتة دي الوقت ده

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي، سطحي، ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، طيب الله أوقاتكم، حفظكم ورعاكم في بورتري صورة المسيح. بورتري صورة المسيح، هل تذكر معجزة حدثت في حياتك؟ معجزة إنقاذ، معجزة نجاح، معجزة شفاء، معجزة فرصة عمل، هل تذكر معجزة حدثت في حياتك؟ أنا أكبر معجزة حدثت في حياتي هي خلاصي. يقول الكتاب المقدس: شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. والخلاص بالمسيح بالنعمة هو الخطوة الأولى والوحيدة والأكيدة لكي نتغير إلى صورة المسيح، لكي نصبح أبناء، نتغير إلى صورة أبينا السماوي. في هذه الفرصة سوف أركز على استخدامات كلمة الخلاص في الكتاب المقدس. ماذا تعني كلمة الخلاص؟ هناك استخدامات كثيرة. هناك الخلاص من الخوف، طبعا هناك خوف طبيعي، لكن هناك خوف الإحساس بالذنب. يقول المرنم في سفر المزامير: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. فهل أنت تعاني من خوف ما؟ وهناك الخلاص من الضيق. الخلاص من الضيق، الخلاص لا يعني الحصانة من الضيقات. فيوسف دخل السجن، ودانيال رمي في الجب، والفتية الثلاثة في أتون النار، لكن هناك الرب في وسط كل هذه هو معنا. مكتوب: طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. ويضيف ويقول: هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. الخلاص من الخوف. وهناك الخلاص من المرض. الخلاص من المرض، الرب يسوع عندما قدم شفاء لمريض بيت حزدة قال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. والكتاب يقول: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. هناك الخلاص من المرض، الخلاص من الخوف، الخلاص من الضيق، الخلاص من المرض، والخلاص من الموت. الخلاص من الموت، هناك موت جسدي، والرب أقام ابنة ييروس، وأقام ابن أرملة نيين، وأقام لعازر، لكن هناك موت روحي. يقول المسيح: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، انتبه من فضلك، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. وهناك الخلاص من الاكتئاب. هل يعاني المؤمن من الاكتئاب؟ ممكن جدا، ممكن جدا. أيوب عانى من الاكتئاب، وإيليا، ويونان، وداود، حتى الرب يسوع قال: نفسي حزينة جدا حتى الموت. وأنا أدعو كل واحد فينا في هذه الفرصة، إن كنت تعاني من الاكتئاب ارفع قلبك للرب وقل للرب: لماذا أنت منحنية يا نفسي، ولماذا تئنين في؟ ترجي الله، لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. وهناك خلاص من الخطية، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. والخطوة الأولى لكي تتمتع بصورة المسيح هي أن تتمتع بالخلاص. والرب يقدم لك خلاصا من الخوف والضيق والمرض والموت والاكتئاب، وفوق الكل خلاص من الخطية. تسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح، أترككم في رعايته وأمنه، وإلى اللقاء.

0: يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا نختبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك أنت فقط. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 126، ترنيمة المصاعد.
2: عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكاً وألسنتنا ترنماً. حينئذ قالوا بين الأمم إن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهاباً بالبكاء حاملاً مبذر الزرع، مجيئاً يجيء بالترنم حاملاً حزمه.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عايز اعرفني. النهارده عايز اتكلم عن موضوع كده بقى عادي قوي وسط مجتمعنا وبالذات مجتمعنا المسيحي الكنسي. عايز اتكلم عن الرشوه. الحقيقه الاسبوع اللي فات وانا بخلص ورق في المرور كده والورق خلصان ومفيش اي مشكله، لقيت اللي قدامي بيطلب انه حاجه، وفي نفس الوقت انا قعدت افكر هل لو محدش خد باله حطها تحت الفايل مثلا وقدمها ولا اعمل ايه. الغريبه انه ما بقاش فارق وبقى بيطلب بوضوح، مش محتاج يبقى تحت الفايل، هو بقى بيبقى كمان فوق الفايل، ما بقاش في درج بيتفتح، بقى الموضوع بيتحط على طول بكل وضوح وصراحه. السؤال، هل انا مفروض ادفع ولا ما ادفعش؟ ناس كتير بتحلل الفكره ديت، مثلا بتقول طالما انا باخد حاجه هي حقي بس انا مش عارف اخدها غير بالاسلوب ده انا هعملها، يعني ببساطه كده الغايه تبرر الوسيله، او مش بس الغايه تبرر الوسيله، يمكن ديت فكره ساعات بنستخدمها غلط، لكن انا ده مش بعمل حاجه غلط، ده من حقي بس انا بستعجله بس شويه، بخليه يجي بسرعه. الحقيقه في الحالتين الكتاب بيدين اللي براشي واللي بيدفع الرشوه، في الحالتين اللي بنعمله غلط. مش كده، محتاج تواجه نفسك بوضوح، انا المفروض اعمل كده ولا مش المفروض؟ ده واحد من المبادئ اللي لازم تبقى في حياتك. لو المبدأ انك هتدفع، لو المبدأ انك هتاخد حاجة مش صح بالفلوس مش مفروض تعملها اصلا، ولو هتاخد حاجة من حقك بس بالفلوس، فانت برضو بتحط حد وبتحسب عليه هو خطية، وانت كمان محتاج تراجع نفسك. الحقيقة اوقات كتيرة لان كل الناس بتعمل الحاجة ولان بنحلل الامر بنلاقي الموضوع بقى طبيعي، بس محتاجين نقف وقفة بوضوح مع نفسنا. لكم الأغرب، احنا ساعات بنخلص ورق لكنايسنا واحنا بندفع رشوة، ساعات بنخلص ورق لمباني الكنيسة واحنا بندفع فلوس من تحت الترابيزة، ساعات بنخلص ورق لدار العبادة واحنا بنجيب هدايا ذهب وهدايا فاخرة لأماكن ومؤسسات لأحياء لناس مسؤولة. هل ده منطقي؟ ده بيدي صورة عن المسيح ازاي؟ ده بيدي صورة عن الكنيسة شكلها ايه؟ فكر كويس قبل ما تدفع رشوة، فكر كويس وخليك حقيقي، خليك بجد، خليك صح لكل مكايد إبليس اللي بقت عادية والناس بتعيشها. عايز تعرف نفسك، فكر كويس انت عايش صح ولا لا. اوعى تدفع رشوة.

يا رب ثبت قلبي فيك، خليني ثابت مهما كانت الظروف أو حتى كلام الناس. علمني كل يوم أسألك يا رب إيه اللي أنت عايزني أعمله ومين اللي عايزني أخدمه.

أهلا بكم أعزائي المستمعين وبرنامجنا الجديد الله بيتكلم. الله بيتكلم بكل الظروف بكل الأحداث، الله بيتكلم بطرق طبيعية، وإن شاء الله يتكلم كمان بالإعجاز، بيتكلم من خلال أمور كتير، بس واحدة من طرق الله العجيبة يتكلم بالرؤى والأحلام، يتكلم بالظروف والألام، يتكلم بالأشخاص المحيطين، يتكلم بالشركة والصلاة. لكن النهاردة الله بيتكلم من خلال كلامه. تقول لي دي فزورة؟ لا، الله بيتكلم من خلال كلمته. حب قوي قوي الكلام اللي موجود في تيمساوس الثانية 3:15، بيقول له: وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. وراح قال في عدد 16 تيمساوس الثانية 3:16، وعلى فكرة في حاجات كتير 3:16، يوحنا 3:16 وتيمساوس الثانية 3:16، سبع حاجات 3:16 هتلاقي عندك حاجة غنية قوي. يقول كده: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع، نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. كل الكتاب هو موحى به من الله. كلمة وحي معناها أنفاس الله. وأقول لك على طريقة متجربة: لو أنت قاعد وفي روح صلاة وخشوع ومد ودانك لربنا، هتسمع أنفاسه تملى ودانك. كتاب هو كلمة الله الحية، كتبه أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. فدي كلمة ربنا. ربنا لما حب يقول لنا اللي جوه قلبه قالهولنا في كلمته في الكتاب المقدس. يتكلموا رجال الله عن كلمته، واحد يقول له: سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي. لا يمكن طريق يبقى مضلم وانا باني حياتي على الكلمة، كلمة الله الحية. وعلى فكرة المسيح شخصيا قال: تعرفون الحق والحق يحرركم. الحق اللي شقين، المسيح يقول عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. لكن كمان يقول له في يوحنا 17: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. فالحق اللي شقين، المسيح وكلمته. أنا ما ينفعش أقول للمسيح أنا بحبك بس مش قادر أقعد قدام كلمتك. فيجي ربنا يقول لي: أنت عايز تعرف اللي في قلبي وتعرف كلامي؟ أقعد مع كلمتي. هوشع 4:6 في آية خطيرة جدا، أغلبنا حافظ تلت الآية دي. تلت الأول من الآية بيقول: هلك شعبي لعدم المعرفة. ولو التلت الأول ده حافظينه، هتلاقي على التلت الأول ده وانت بتسمعني إشعياء 5:13: سوبي يا شعبي لعدم المعرفة. في متى 22:29 يقول: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. عدم المعرفة بيجيب هلاك وسبي وضلال. لكن يقول في التلت اللي في النص: ولأنك رفضت شريعة إلهك أرفضك أنا حتى لا تكن لي. ترفض كلمتي أرفضك من خدمتي. يقول: أنا مدارس أحد، أنا تسبيح، أنا عبادة، أنا تدبير. ربنا بيقول: اللي يخدمني يقعد مع كلمتي، واللي يرفض كلمتي أرفضه من خدمتي. بس التلت التالت خطير، مرة عمل لي صدمة لما ركزت فيه. يقول: ولأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا بنيك. دي البوصلة اللي ربنا مدهلنا. لو أنا ناسي شريعة الرب، إزاي هقدر أرب ولادي في مخافة الرب؟ طب أربيهم على أي أساس؟ المؤمن اللي ماسك في كلمة الله. بحب قوي قوي مزمور واحد يقول: طوبة. وفي مزامير اسمها مزامير أصحاب السعادة، كلمة طوبة يهنا أو يلا سعادة. ففي مزامير تبدأ بكلمة طوبة، أصحاب السعادة. مين أصحاب السعادة؟ طوبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. فإذا سلك يقول كده: في طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. بصوا التدرج، لو سلك، سلك يعني مشي، هيجي منظر يشده يقف، ولو وقف هيجي حد يقول له: إيه طب تعبان ليه ما تتفضل ترتاح. اللي سلك هيجي له يوم يقف، واللي وقف هيجي له يوم يقعد. طب مال ده لذته في إيه؟ يقول: لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجار المياه، تعطي ثمرها في أوانه، وكل ما يصنعه ينجح. أنا بحب الآية دي قوي، اللي لذته في كلمة الرب كل ما يصنعه ينجح، يعطي ثمر في أوانه، وكل ما يصنعه ينجح. عايز أصلي الناس بيسمعونا، وأصلي لنفسي: يا رب افتح شهية كلمتك. كل ما تكلم الله فيه في كلماته لنسمع فيه صوت من الله. يعني ربنا قال هنا اللي تعارض مع كلمة ربنا ما يبقى الصوت، وربنا ما بينقدش نفسه. ربنا اللي قاله في كلمته لا يمكن يرجع فيه، ربنا قال وكلامه موجود. تحب تعرف كلام ربنا؟ اسمع صوته من كلمته. وانت قاعد قدامه كل يوم هيقولك على اللي في قلبه،
وصلي ليك وليكي ربنا يفتح شهيتنا لكلمة الله، والرب معاكم لحلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: يعني الصراحة أنا مبسوطة قوي إن أنتي معايا النهاردة يا ميرنا، وعايزة أقول حاجة على ميرنا بجد، مش عشان إحنا بنسجل. أنا نفسي يبقى في بنات تبقى عندها واحدة في حياتها زيك، اللي هو الحد اللي إحنا مش بنتكلم كل يوم ولينا كتير قوي قوي ما بنتقابلش، بس لما بتحط في موقف معين ببقى عارفة إن لو جيتلك هلاقي قبول، هلاقي ودن بتسمع، هلاقي حد بيدعم. ف يعني ده إحساس هو مش مريح عادي ومش بيتاخد فور جرانتد، لان دايما بتلاقي الناس اللي هو لما بتغيبي شويه خلاص، بس انا كل مره بغيب وارجع لك بلاقي اكنه امبارح. عارفه الاحساس ده؟ بنفس المحبه، بنفس ساعه الصدر، بنفس الواحده اللي عايزه تساعد للاخر، مش ايه ليزا انت فين وبتاع. فمن الناس اللي مبسوطه قوي انها في حياتي، وبحب كمان لما بشوفك ليا فتره كده، عارفه ما تسلمي على حد بحراره وحضن، بقيت احس ان احنا باردين قوي يا ميرنا، تاخدي بالك؟ يعني
1: حبيبتي يا ليزا.
0: لا بس بجد بتلاقي الناس من كتر ما هم بقينا سيلف سنترد شويه، فبتلاقي حتى في السلامات ايه ده مش فاضيه عادي، بحس العلاقات ما بتتقدرش. مش عارفه انت اكيد هتريليت.
1: بصي انا بحس ان انا ابتديت زي ما انت بتقولي كده احس ان احنا العلاقات سطحيه، وانا اصلا مرات لما بقول لحد ازيك عامل ايه اللي هي كلفتة دي، انا بحس يعني اما ما اسالهاش يا اما اقول هاي وخلاص، او يعني اللي هو سلام مثلا وامشي، عشان هي ما كانتش مقصوده انا ولا سالته فعلا ازيك عامل ايه. وبقالي فتره كده ان يعني في حته في حياتي كده بحاول اكتشف نفسي، فبكتشف ان انا كل شغلي وكل الوقت اللي فات انا بقدر قوي العلاقات، وبقدر قوي ان يعني زي ما انت قلتي وقلتي كتير قوي ان انا اني بحب اساعد. واخدني وقت عشان اعرف الموضوع ده، وزي برضو ما انت بتقولي حاسه انه مهم قوي ان يبقى في حد في حياتنا قريب، كانه حد عيل انا بختاره وارجع له وقت ما ابقى قادره ارجع له، وبمشاغل الحياه دي مش محتاجه يبقى فوق راسي، بس أيوة. اجري عليه لو انا محتاجه حالا زي مكالمه، زي مساعده في حاجه، او صح. بس عايزه فضفض، يعني عندي حاجه تقيله على قلبي وعايزه فضفض، او عايزه اقول له ان انا بعمل حاجه حتى لو انا يعني ممكن جوايا يبقى فيها شك ان هي فيها حاجه غلط، بس عارفه انه هيسمعني، مش هيقعد يديني لستة اللي هو لا او صح غلط وكده.
0: انا بس عايزه اقول حاجه للناس اللي بتسمعنا، ان ميرنا ام عندها طفلين وكانت بتذاكر، وفاكره في وقت لما جيت لك كنت بعمل سي في حاجه سهله، يعني حاولتي تساعديني بكذا طريقه، يعني مع ان دلوقتي عادي قوي بتسمعي اصلا انا مشغوله، وعايزه اقول لك هو فاليد قوي، يعني لو قلتي عذرا انا مشغوله ومش فاضيه فاليد قوي، بس انا بحب فيكي انك دايما بتخلقي وقت اللي هو انا ممكن اعمل ده، وبتعمليه بحب. خلي بالك برضو انا ساعات بحس ان احنا بنعمل حاجات كتير عشان مخرجين مكسوفين او عايزه ابقى لذيذه، يعني وقعتي قبل كده منا في الحته دي اللي هو تحسي انك عايزه تعملي حاجات عشان الناس تحبك او تعجب بيكي
1: ما هي دي بقى السكه اللي انا كنت بحكي. يعني انا على قد ما كنت بحب الناس، على قد كان طول عمري عندي مشكله في ثقتي في نفسي جامده قوي، فكنت دايما احس انه لو انا مش بجد مهمه في حياه حد يبقى أنا خلاص مش مهمة خالص. فطبعا في وقت زي ما بتقولي الولاد وكده بيدونا الإحساس ده اللي هو لا أنا مهمة جدا دلوقتي أوكي، بس بعد شوية بتحسي طب أنا دلوقتي كنت مهمة في الشغل وسبت الشغل عشان بيتي، مهمة لولادي بس بنتي عمالة تكبر وحاسة أن هي عايزة تفلفص بقى مني، خلاص أنا عمالة بكبر وعايزة أخد أنا قراراتي وكده. فلو بنيت كل أفكاري على أن أنا عايزة أبقى بس عشان بخدم الناس إنه هي دي قيمتي، لقيت نفسي إن أنا تايهة. أنا مين بقى؟ أنا أصلا إيه؟ بس الحاجة اللي ساعدتني جامد قوي في الموضوع ده إنه أكتشف إنه أنا ما سبت الشغل، أنا لسه ميرنا، وأنا لسه الطفلة اللي جوايا اللي هي عايزة تبسط وعايزة تبقى حوالين الناس، ويعني عايزة تبقى دايما زي يعني source of peace أو يعني مصدر سلام للناس اللي حواليها، من غير ما أنا لو مش موجودة يبقى أنا ولا حاجة. فسكة طويلة قوي، وساعدني فيها كمان لما رحت مرة مع معالج نفسي وقعد يشرح لي إنه طب لو كل الحاجات دي مش موجودة انت مين؟ ما قصدي، فاللي هو حسيت لا استنى ثانية، يعني انت مين ايه؟ خلاص كده أنا خلصت. بس هو الحقيقة انه شخصيتي بهويتي، انا بصدق في ايه، مرات تبقى بقى علاقتي بربنا وانا يعني لغايه فين انا مخليه هو يبقى بيشكل جوايا، بتفرق قوي في انا بفكر في نفسي ازاي. بس مش سكه سهله واخد يعني لسه بقى لسه. انا لسه مكمله في السكه اللي انا فيها.
0: بس عارفه السوشيال ميديا بتنزل لك ايه؟ 5 خطوات هيخلوا حياتك. انا بتحسي دايما انك ايه ده، انا طب ما انا بعمل كده ليه ما بتغيرش؟ عشان هي الموضوع يا جماعه هي رحله فعلا. مش اللي هو الريل ال 30 ثانيه اللي هيشقلك.
1: لا، وهي السوشيال ميديا اصلا بتعمل لك اللي هي التيك اللي بالايدين دي. انا كنت هنا رحت سنغال بقيت بطل بقيت صاحب بيزنس، عارفه كلها حاجات كده.
0: محدش بيشوف اللي ورا المشهد والسكك اللي بتتمشي. بس عارفه عايزه ارجع لحته لما تقولي معالج نفسي، انا لما رحت برضه في وقت مشيت السكه دي ولسه طبعا فاكره ان اول ما دخلت لها اول مره قالت لي عارفه ليزا المشكله في ايه؟ ان في كم افكار روتد اتزرعت في دماغك غلط.
1: مظبوط.
0: وما ان انت اصلا دلوقتي بقيتي بتشتغلي، هخليكي تقولي الناس بتشتغلي ايه، كم الحاجات يا مينا اللي احنا اهلنا عملوا احسن حاجه. يعني وعايزه اقولك في وقت رحت قلت لمامتي انت غلطتي في 1 2 او انت كان المفروض تعملي كده، وهي سمعت ده بمنتهى الحب، وانا يعني حظي حلو ان هي عرفنا نعمل الحوار ده مع بعض. بس كم الحاجات اللي اتزرعت جوانا غلط من اهالينا، من المدرسه، من التربيه، وان احنا بقى نحاول نطلع بره، ده قصه تاني، وده اللي نفسي بقى نحكي فيه. وقولي الاول للناس انت بتعملي ايه عشان يستوعبوا احنا بنتكلم في ايه، وبعدين نحكي عادي. يعني
1: انا بشتغل مع الاهالي مشير التربيه ازاي يربوا اولادهم. فطبعا زي ما انت يعني برضه زي ما انت لسه قايله اكتشفت حاجات كتير قوي. وبشتغل معالج نفسي للمراهقين، وعملت شيفت كارير قوي جامد قوي من حسابات ومانجمنت اداره وكده ليه الحته دي. بس نرجع لحته العيله واللي عملوها لينا. اي ثينك متهيالي عايزين نتفق ان هم في على قد المعرفه اللي عملوها عملوا اللي هم يعرفوه. ان هم بقى يعرفوه بعيد قد ايه عن اللي كنا احنا كاطفال محتاجينه، دي قصه طويله عريضه. بس هم في الحته دي هم برضو مسئيين حاجات من الجيل اللي قبلهم. ولو بصيتي عليهم هتلاقي مثلا جيل اهالينا حاول جامد قوي ان هو ما يستخدمش ايده، ولو استخدم ايده ان هو مثلا يضرب او يعنف جامد اقل بكتير من الجيل اللي قبله.
0: صح.
1: وهتلاقي طبعا الجيل اللي قبله حاول يقلل شويه عن الجيل اللي قبله. فهو برضو سكه بنمشيها سوا.

0: ايه الفكره اللي كانت روتد حسيتي انك اول ما دخلتي عايز اسالك كذا حاجه بما ان عارفه انا بحس اصلا لما انا مثلا بقرا كتب عن نفسي وكده بكتشف حاجات في نفسي يا نهار ابيض انا فاكره نفسي كويسه ده لسه فانت كون ان انت شخص اصلا بيشعر نفسه وابتدى يدرس فاكيد كأم في جلد ذات مرعب حصل لك واكيد في حته هو ليه اهلي عملوا كده ايه اول فكره يعني خليني افصصهم حته حته ايه الافكار اللي حسيتي انا تربي عشت سنين بيها وهي غلط 100%.
1: طيب موضوع ان انا يعني عشان اهلي ما يزعلوش ده بتفضلي عايشه بيه بالذنب طول العمر وبتتفاجئي انك يعني بتتفاجئ ان انا لما كبرت طب انا مش هعمل كذا عشان فلان ما يزعلش مع اني انا مش هبقى غلطانه يعني مثلا هقول ان انا مش هروح المكان الفلاني عشان فبقيت يعني اللي هو برضي الناس على حسابي ومش حسابي ان انا مثلا انانيه لا حسابي في حاجات بسيطه يعني انا مش قادره انا فعلا مثلا يوم مجهودي مش هيكفي انا كذا مره عملت الموضوع ده ونتيجته وحشه مثلا وما بستفادش او ما بفيدش حتى الشخص يعني حاجه اللي هي مش مستاهله بس انا لا بس انا لو ما روحتش المروحه دي او ما خرجتش الخروجه دي او ما كلمتش في القعده دي هيزعلوا فبتلاقي ان انت عشان من كتر ما اخدنا جملة انت حرة اللي هي فيها سايد تاني اللي هو ناحية تاني اللي هو لو ما عملتيش اللي انا بقولك عليه فخلاص بقى اخبطي راسك في الحيطة فاهمة اللي هي جملة غريبة جدا بتحسي ان انت طول الوقت حاسة بالذنب لحسن يزعله ومشكلة انه اما بنكبر بيأثر علاقاتنا وده ريليتد شوية يعني شبه شوية برضو حاجات اللي هو برضو عرفتها في المذاكرة وكده انه الطفل في وسط اهله أكتر حاجة بيحتاج يحسها الحب اللي هو من غير شروط ده من غير مشروط ولما مش بيلاقيه كويس في العيلة بيكبر بيبقى عنده مشكلة في العلاقات يعني بتأثر على علاقاته بأصحابه على علاقاته لو دخل علاقة مع حد يعني يتجوزه أو كده عاطفية علاقات مع حتى مديرين وشغل يعني في كل العلاقات بيبقى في حتة مأزمة كده لأنه كانش عندي علاقة صحية وانا صغير مع أهلي فالحتة دي في حتة بقى تانية تعلمتها برضو على كبر انه بس مش بس الأهل كمان هي زي المجتمع المجتمع بيعاملك على انك لازم تعاملي عشان تستحقي دايما طول الوقت
0: صح.
1: وبيلغي الفكرة بتاعت اللي هي النعمة يعني اللي هو وعشان كده أحسن تبقى موجودة في العيلة إنه مش كل الوقت الطفل يبقى حاسس إنه لازم أعمل عشان أبقى الطفل بقى الشاطر المحبوب اللي برافو عليا اللي أحلى واحد وكده وده اللي أنا تربيت عليه إنه هو يعني أنا شاطرة في المدرسة أنا مؤدبة أنا مش بعمل فأنا كده خلاص أنا الطفل التمام يعني بس لما عجعك اللي هو لا لا لا لا إيه اللي حصل ده
0: ثانية انت عارفه في مره اختي قالت لي انت عندك هحاول مش عارفه اقولها ازاي بالعربي جود جيرل سيندروم انت عندك فكره البنت الحلوه من كتر ما انا اتربيت انت بنت كويس
1: بالظبط
0: يعني انت لو ما عملتيش كده مين اللي هيعمل كده بس فعلا ده جه عليا في ايه انا بقيت عارفه اقول لا ولما بقيت اقول لا بحس بجلد وعلى رايك لا ليه اصلا على حاجات بسيطه حتى خروجها حتى حاجه وببقى ساعات ولازم اشرح نفسي يا لهوي يا ميرنا قصه اشرح نفسي دي كمان بحس ان انا لازم اقنعك انا بجد ليه لا وده متعب جدا يعني ده يعني حتى لو انت كنت في الحته ان انت البنت الكويسه لا ده بيجي علينا برضه
1: طبعا
0: يعني وانا عارفه ان يوري ليه
1: طبعا يعني انت اصلا موضوع ان انت تبقي بنت كويسه طول الخط ده في حد ذاته مشكله مش حاسه ان انا بنت كويسه طول الوقت ده لانه ده معناه ان انا حرمت نفسي او اتحرمت من وانا صغيره اني في حاجات مش لازم اكون هبهدل نفسي بس في حاجات اجربها وانا بفكري اللي اتعلمته من بيت اهلي أقرر إنه لا دي كانت فكرة مش حلوة مش هعملها تاني أو دي فكرة حلوة تمام فبلغي الـ زي الاكسبيرينس أو اللي هو تجارب الحياة من إنها تعلمني شوية حاجات يعني وحاجة مش منطقية وحتى حاجة مش يعني بقى لو هنتكلم هي حتى حاجة مش مسيحية يعني هو لو مسيحية كان المسيح يفضل مكبسنا كده بين خشبتين ونمشي الخط تمام ونوصل وخلاص بس هو أصلا احنا بنختبر الحياة وبجرب حاجة وبطلع لا دي مش كويسة مش ولا كويسة وساعتها بقى يعني دور الأهل ساعتها انه من بدري من السن الصغير أديله معلومات تنفعه لما يجي وهو بقى مراهق مثلا هو بقى عايز اللي هو اللخبطة والكعبلة انه يعرف يعمل اختياراته ولو حتى عمل حاجة ياخد مسؤولية الحاجة يعني عارفة فحتى موضوع اللي هو الولد الهايل او الابن ابني هادي طول الوقت او انا كنت الطفله اللي هو لا دي ملاك من السماء لا مش صح. اثر فيا اثر فيا خلاني كتير قوي مرض بس برضي الناس خلاني في تجارب وحاجات في الحياه فاتتني فانا حتى يعني كان ممكن اتعلم منها فاهم قصدي
0: صح.

اسمعني كويس، اسمعيني كويس، بصوا ناحيتي كويس من فضلك. إذا كانت النهاردة عايز تقول له كده، أنا النهاردة أنت يا ما خبطت وأنا هربت، يا ما خبطت وأنا عملت ودن من طين ودن من عجين، بس النهاردة بفتح قلبي، النهاردة أنا عايزك بصحيح يا رب. إذا كانت دي صلاتك هتقدر ترنم معانا العدد التاني. إذا كنت فتحت قلبك وعايش مع ربنا وعارف إن ليك حياة أبدية، أقعد. إذا كنت عايز النهاردة تفتح قلبك وأبوابك وتستقبل الهدية دي الآن وهنا، خليك واقف معانا وقول معانا العدد التاني دوت. بيقول كده: بعترف بقساوة قلبي والخطية سادت وأنا شايف ذنبي، لكن برغم الخطية باجي باللي فيا، قبلني أنا راجع بتوبة قلبي. خليك واقف لو أنت النهاردة عايز تنال لو أنت عارف أن ما عندكش الحياة ديت ومش عايز تروح من غيرها، مش عايز تروح خاوي اليدين، مش عايز تروح وأنت احتقرت محبة المسيح، مش عايز تروح واسمك في كتاب الأموات، عايز تروح واسمك مكتوب في كتاب الأحياء. خليك واقف من فضلك وقول معنا العدد دوت. قول حتى وانت مش عارف النغمه،

0: وعايزه اقول لك انا فاهمه جدا مشكله ان الناس قاعده بتقول لك كده، اللي هو بمعنى ان هو حاجه حلوه او حاجه حلوه، بس زي ما انت قلتي بيحد جامد جدا. يعني ومن الحاجات برضو اللي تعبتني مثلا وانا صغيره في بيتي، ان احنا اتعودنا لازم نراعي مشاعر الناس، لدرجه ان انا لما كبرت كده دلوقتي وعندي 29 سنه ساعات بروح اقول لمامتي بقول لها انت عودتيني اراعي مشاعر الناس وانسى نفسي اوقات، يعني لان مش دايما اللي بيحصل انك بتلاقي. فحلو ان الواحد يبقى اصلا فاهم يعني ايه حدود، يعني اراعي مشاعر الناس بس في حدود. احنا تقريبا اتعودنا، وعايزه اقول لك الكنيسه كانت بتعمل كده، يعني ده جرحك سامحيه وكلمي عادي واحنا احسن وبدي الاحسن. حتى ساعات بقيت اقول لهم يا جماعه ما هو ما ربنا قال بسطاء وحكماء، يعني فين الحكمه في الموضوع؟
1: لا سيبناها على جنب. لا هي الحدود دي حاجه هي اصلا هي كويسه ليا كشخص وكويسه للشخص التاني حتى لو مش عاجباه في اللحظه دي، يعني لو في اللحظه دي مش عاجباه، لانه انا ممكن اكون بما اني مثلا في تربيتي مثلا اتعودت على انه زي مثلا اهلي بيحسوا انت كلمي اختك عشان كذا، انت عارفه ليا ادوار كده مش مفهومه خالص احيانا.
0: انا عارفه دور اختك الكبيره
1: مش دوري
0: بالظبط.
1: فبعد شويه انت ممكن تحسي ان انت متعوده على الاعتماديه، انه حد يعتمد عليك طول الوقت، فولا انت كده عايشه عارفه تعيشي حياتك كويس فانت كده متاثره، ولا اللي قدامك المفروض يعيش معتمد عليكي طول العمر عشان انت مش موجوده طول العمر ومش هتبقي موجوده طول العمر. فما فيش حدود وما فيش رسمه معينه ليه انا يعني دوري ايه ومش دوري ايه، بيخلينا مرات حتى مش صحيين للي حوالينا، مش بس مش صحيين لنفسنا يعني ولا حد.
0: انا في مره حد قال لي كده بيقول لي انت اللي هو انا لا انا اللي هعمل وانا اللي هتصرف وانت فاكره انك كده ده انت جامده، قال انت اوحش حاجه بتعمليها انك تعلمي اللي قدامك هو اللي انت اللي تعملي كل حاجه. بس برضو ارجع اقول ما انا طلعت كده يعني، وهنا بقى بتيجي النقطه اللي انا ببتدي اشيل شويه، يعني عارفه يقول لك انت مش مسؤوله عن اللي حصل لك بس مسؤوله انك تتعافي منه، او لان عارفه يمينا كتير قوي بنقعد في دور الضحيه، وانا ياما يعني حسيت ما انا فعلا ماليش ذنب. وانت لو بصيتي على حياتك انت اتحطيتي في حاجات مالكيش ذنب فيها كتير. فالقرار بقى اللي هو انا دلوقتي هبتدي
1: بصي هو عامه بس قرار مش سهل، عشان فكرنا فيه بالذات الطفل بتحسي ان هو فعلا ما كانش ليه ذنب. يعني على فكره مش انا اللي جبتني للحياه، انتوا اللي جبتوني تاخدوا مسؤوليتي. يعني عارفه اللي هو ايه، انت غيرت تسوق عربيه اخدت رخصه وسوت العربيه، طب اشمعنى لما جبت طفل ما اخدتش رخصه بس. بس انا بقى عايز اعيش، يعني انا بقى ميرنا دلوقتي عايز اعيش بالهم اللي انا شايله ده. هو ده هم يعني شايله، كاني شايله شيله قد كده على ظهري وانا مش
2: يا رب أشكرك لأنك دعوتني من الظلمة إلى نورك العجيب وجعلتني من شعبك بنعمتك مش باستحقائي.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برانس. 7 أكتوبر، مركز الكون. الأسبوع ده ديريك برانس بيشرح لنا إن كل عطية صالحة وكل موهبة هي جاية من فوق، نازلة من عند الآب. والنهاردة بيوضح لنا إن الأرض مش هي مركز الكون، لكن الإنسان هو المركز ومحور اهتمام ورعاية الله.
1: إذا أرى سماواتك، عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ مزمور 8 والآيتين 3 و4. قد إيه كلمات المزمور ده جميلة؟ لما بنبص للسماء ونتأمل في الكون ده بكل اللي فيه من ملايين المجرات، بيبان كوكب الأرض وكأنه حباية رمل صغيرة جدا وسط الكون الكبير ده. ولما نقارن حجم الإنسان وسط الكون الهائل ده، بنحس بالخوف وبالضعف والعجز وإننا ملناش قيمة. لكن داود النبي بيعلن خبر جميل قوي، وهو إن الإنسان ليه قيمة كبيرة قوي في نظر ربنا. في الحقيقة الإنسان محور اهتمام ورعاية الله. فالله مش بيقيم الحاجات بالعدد وقد إيه هي كتيرة أو كبيرة في الحجم. الله عنده معيار مختلف تماما بيقيم بيه، والمعيار ده بيوافق اللي أعلنه يسوع كتير عن إن نفس بشرية واحدة قيمتها أكتر بكتير من كل الكون ده، زي ما قال مثلا في إنجيل متى 8 عدد 36. كتير بنتصور إن كوكب الأرض هو مركز الكون، لكن الحقيقة وبكل الأدلة العلمية هو مش مركز الكون. لكن من الناحية التاريخية الكوكب ده بقى مميز جدا، لأن أعظم حدث في الكون وفي كل زمان تم على أرضه، والحدث ده لسه بيأثر على الكوكب ده لغاية النهاردة. فمن 2000 سنة كوكب الأرض وبالتحديد في مدينة أورشليم كان شاهد على أحداث الفدا العظيم. وبالحادثة دي ربنا بين للعالم كله القيمة الكبيرة جدا اللي اداها للإنسان. وعشان الإنسان ياخد الخلاص، ربنا قدم أغلى وأثمن حاجة في الوجود، قدم ابنه، قدم دم يسوع فداء عن كل نفس بشرية. والرسول بولس في رسالته الأولى لأهل كورنثوس بيكتب في الموضوع ده، فبيقول: لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. كورنثوس الأولى 4:9. الكلمة اللي مترجمة هنا منظرا في اليونانية معناها مسرح. فعلى الرغم من أننا ضعفة وملناش قيمة في ذواتنا، لكننا مهمين جدا عند ربنا وإحنا في فكره علشان نحقق خطته الإلهية.
0: يا رب، عاوز أشكرك لأنك بتهتم بيا. أنا بنتك، بتهتم بيا أكتر من اهتمامك بالكون كله اللي بعيش فيه. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. آمين.

مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهاردة ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

يا رب خليني ألاقي قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني، علمني أثق إنك بتحميني وبتقودني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

0: جزاء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، مبسوط انت يا عم وعندك امل كبير ان حالة التدين اللي عند الراجل اللي في عهدتك خلاص هتختفي. انا قلت 1000 مرة ان التعليم في كلية تدريب الشياطين بقى تعليم فاشل من ساعة ما عينه لوسيفر عميد الكلية. محدش ابدا في الكلية جاب لك سيرة التموج، ده فصل كبير في كتاب احوال البشر. انما اقول ايه، انت فاشل وهم افشل منك. افهم يا ابني، البشر دول عبارة عن نصين، نص روح ونص جسد. من ناحية الروح هم جزء من العالم الابدي، لكن لانهم حيوانات باجسام مادية فبتفضل عقولهم وبيفضل مزاجهم عمالين يتغيروا طول الوقت. ومن هنا جت الموجة بقى، مرة هتلاقيه في قمة الحالة الروحية ومرة هتلاقيه في أسفل السافلين. موجة، مش بقولك. الخطورة هنا ان طريقهم الوحيد علشان يثبتوا هو انهم يفضلوا طالعين ونازلين لغاية ما يقدروا يقربوا قدر الامكان من الخط المظبوط. ده انت لو بصيت على حياتهم حتى بعيد عن الدين، في علاقته بشغله وبأولاده وصحابه، حتى في شهواته، هتلاقيه طالع نازل. طول ما هو عايش على الأرض هتلاقيه عمال يبدل ما بين النشاط والكسل، مشاعر قوية وبعدين فتور، قوة وضعف. يبقى شوية الفطور اللي انت فرحان بيهم دول ولا ينفعونا في أي حاجة، إلا بقى إذا عرفنا نستعملهم صح. شوف، هقولك، انت تقعد من بعيد وتراقب. شوف العدو اللي هو الله هيستخدم الحالة اللي فيها الراجل إزاي وانت تعمل عكسه. بس في الأول هقولك ملاحظة عجيبة هتفاجئك، تعرف إن العدو بيستخدم حالات القاع علشان يمتلك نفس الإنسان أكتر بكتير ما بيستخدم حالات القمة؟ يعني تلاقي بشر كتير من اللي قدر العدو يضمهم ليه هتلاقيهم قضوا جزء كبير قوي من حياتهم تحت في القاع. هفهمك، العدو عاوز البشر يطيعوه ولكن بمطلق حريتهم، علشان كده بيقبلهم حتى وهم في حالة فتور وجفاف وضعف لغاية ما يساعدهم ويقدروا يفوقوا ويصعدوا للقمم، للقوة والنشاط والحماس. وده طبعا على عكسنا، احنا عاوزين ناكلهم ونبلعهم، او بمعنى اصح احنا عاوزين نقدمهم جاهزين لابونا الشيطان الاعظم يبلعهم ويفنيهم. المهم قلتلك ان العدو بيستخدم حالات القاع علشان يجتذب البشر، وطبعا انت فاكر انه هيبين قدرات عظيمة وقوات رهيبة فالبشر يستسلموا له على طول. العجيب انه مش بيعمل كده، بالعكس زي ما قلتلك هو مش عايز يسرقهم، هو عاوزهم يجوا لغاية عنده بإرادتهم، وطول ما هم في ضعف يفضل هو يقرب بحب. يمكن في البداية يديهم إشارة خفيفة او إعلان بسيط عن وجوده، لكن في الآخر الموضوع كله هو هدفه ان الراجل يقف على رجليه وبرغبته الحقيقية يختار يبقى مع العدو. هديك أمثلة تفهمك. مثلا تعرف ان الصلوات اللي بيقدمها البشر وهم في قاع الضعف هي دي احلى صلاة في عين العدو. العدو مثلا مش عايز يغري الناس بالفضيلة زي ما احنا بنغريهم بالشر، هو عاوزهم وهم في قاع الشر يختاروا يقوموا ويمشوا حبا فيه. في القاع مجرد رغبة الإنسان إنه يقوم بتسعد العدو حتى لو رجع يقع تاني. تخيل، حرص من العدو واوعى تنخدع بشوية فطور بيمر بيهم الإنسان. الجواب اللي جاي هقولك شوية طرق تنفعك إنك تحافظ على الإنسان في القاع أطول وقت ممكن. عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

أوقات كتيرة وإحنا في التعب والمشاكل وتطلع صرخات من جوانا، يا رب أنت فين؟ لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تحكب وجهك؟ ليه نسيني؟ أنت كلمات كان بيقولها داود. ودايما عندنا في أزمتنا ولما بنرفع صلاة في ضيقنا بيكون عندنا سيناريو معين إزاي ربنا مفروض يستجيب، صح؟ يعني مفيش داعي قوي يا رب تدخلني بقى على البحر الهيج، ما انت ما ندخلش من الاول، يعني ندخل ونتعذب وبعدين تقول كفايه للبحر الهيج. مفيش داعي قوي يعني يا رب، يعني لما اكرمك وما اسجدش للتمثال الكبير تدخلني في اتون النار، ما كنا وبعدين تدخل جوه معايا، ما كنا يعني عدينا المرحله دي واستجبت بطريقه مختلفه. تمهد الهضاب، طب سايب الجبل ليه قدامي؟ يعني ايه هتمشيني على مرتفعاتي؟ ليه دايما عندك حل مش دل جوايا؟ هو الإجابة لأنه عارف خيري. يمكن كليشيه هالجملة، عارف خيري، لكن هو بيربيني وبيقويني وبيشددني وبيخلي رجليك الأيائل اللي هتمشي بقى على المرتفعات، عشان عنده للموت مخارج، عشان يخرج من الاكل اكل ومن الجافي حلاوه، عشانه مختلف وفاهم هو بيعمل ايه. هو مش بعيد، هو مش متغامي، مش صامت، مش مطنش، لا هو موجود جدا وعنده للموت مخارج.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، وحييكم أينما كنتم. قام المسيح من الأموات وظل لمدة 40 يوما يظهر لأحبائه، ظهر للمجدلية وللنسوة وللتلاميذ في العلية أكثر من مرة، وعلى بحر طبرية، ولتلمذي عمواس ولبطرس وليعقوب ولأكثر من 500 أخ دفعة واحدة. ولعل هذا الظهور الأخير كان قبيل ارتفاعه إلى السماء، حين أخذته سحابة أمام أعين كل الناظرين وارتفع إلى السماء وهو جالس عن يمين العظمة الآن في الأعالي. والسؤال الذي نطرحه منذ أكثر من حلقة: ماذا يفعل يسوع في السماء؟ ماذا يفعل يسوع في السماء؟ وذكرت فيما سبق أن يسوع يفعل عدة أمور. واحد، يشفع فينا. من الذي مات؟ المسيح. بل بالحري قام، الذي أيضا يشفع فينا، هكذا يقول يوحنا. أيضا يوحنا الأولى أصحاح 2 الآية 1 و2: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب. يسوع يشفع فينا في السماء، ويسوع يحمينا من السماء. يقول في رسالة يهوذا: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاك. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى دهر الدهور، آمين. يشفع فينا، يحمينا، ويسدد احتياجاتنا. يقول الرسول بولس في رسالة فيليبي: فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غنى في المجد في المسيح يسوع. نعم، الذي لم يشفق على ابنه كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. وأيضا أربعة، يسوع في السماء يشجعنا. ظهر وهو قائم ليشجع ابنه استفانوس وهو يرجم أول شهيد في المسيحية، وظهر لبولس أكثر من مرة وهو في السفينة قبل أن تغرق السفينة لكي يعده بالنجاة، وظهر ليوحنا الرائي في جزيرة بطمس. نعم، والرب ذهب إلى المجد لكي يعد منزلا لنا. يقول: قال المسيح: خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. قال: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي. بعد آية الحفظ سوف أتحدث عن سبب سادس يقوم به، أو نشاط سادس، عمل سادس يقوم به شخص الرب يسوع في المجد، وهو أن الرب يسوع يظهر ذاته لنا. والآن إلى آية الحفظ. وآية الحفظ مرتبطة بموضوع هذه الفرصة، إظهار المسيح ذاته لنا وهو في المجد. يوحنا 14 الآية 21، بشارة يوحنا أصحاح 14 الآية 21. ردد من فضلك معي آية الحفظ: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. مرة أخرى تعالوا بنا نكرر الآية بكل احترام وتقدير لكلمة الرب. يوحنا 14 الآية 21: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. يسوع في السماء يشفع فينا، يحمينا، يسدد احتياجاتنا، يشجعنا، يعد منزلا لنا، ويسوع في السماء يظهر ذاته لمن يحبونه. ألا تشكر الرب معي؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل ذكرت أن الرب يسوع في السماء يشفع فينا، يحمينا، يسدد احتياجاتنا، يشجعنا، يعد منزلا لنا. وكانت آية الحفظ: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. يسوع في السماء يظهر ذاته لنا. عندي عديد من الملاحظات السريعة. واحد: امتياز عظيم أن يعطينا الله كلمته. يقول: الذي عنده وصاياي. نعم، ناموس الرب كامل يرد النفس. شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيمة. أمر الرب طاهر ينير العينين. خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد. أحكام الرب حق عادلة كلها. نعم، كلمة الله امتياز عظيم أن تكون بين أيدينا، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. امتياز عظيم أن يعطينا الله كلمته. ثم ملاحظة أخرى: مسؤولية عظيمة أن نطبق كلمته في حياتنا. تقول الآية: الذي عنده وصاياي ويحفظها. يمكن يحفظها مش يعني مجرد حفظ صم كده بدون فهم وبدون وعي وبدون تطبيق وبدون سلوك. قال المسيح: من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها يشبه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. قال الرب ليشوع: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. الذي عنده وصاياي ويحفظها، أي الذي عنده وصاياي ويطيعها. إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة وللوقت مضى وناسيا ما هو. امتياز عظيم أن يعطينا الله كلمته. امتياز عظيم، مسؤولية عظيمة أن نطبق كلمة الله. الذي عنده وصاياي ويحفظها. ثم أضيف ملاحظة ثالثة: محبتنا للرب عاطفة عظيمة. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. محبتنا للرب عاطفة عظيمة. نحن نحب الرب لأنه هو أحبنا أولا. الوصية القديمة: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدراتك. ماذا قال المسيح لتلاميذه؟ أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. محبتنا للرب يجب أن لا تكون محبة الكلام واللسان، بل محبة الإرادة، محبة البذل، محبة العطاء، محبة الطاعة. ولا يزال سؤال المسيح ليس فقط لبطرس بل لكل واحد فينا: أتحبني؟ أتحبني؟ أضيف ملاحظة رابعة: محبة الآب والابن لنا بركة عظيمة، بركة عظيمة. تقول الآية: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه. محبة الآب والابن لنا هنا ليس فقط بركة عظيمة بل بركة إضافية. طبعا الآية تقول: لأنه هكذا أحب الله العالم. لكن الرسول بولس خصص هذه المحبة وقال: الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. رغم محبة الرب لتلاميذه، لكن كان هناك ثلاثة من التلاميذ يتميزون بالقرب من الرب أكثر من بقية التلاميذ: بطرس ويعقوب ويوحنا. والثلاثة كان فيهم واحد أقرب إلى شخص الرب يسوع، سمى نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحبه، يوحنا الحبيب الذي اتكأ على صدره. محبة الرب إذن لمن يحفظون وصاياه محبة إضافية. رغم أنه أحب الجميع، يحب الخطاة وأحب تلاميذه، أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى، لكن الذي عنده وصاياي ويحفظها يتمتع بمحبة إضافية
خاصة من شخص الرب، فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه. أريد أن أضيف شيء، ملاحظة خامسة: ظهور الرب لمن يحفظ وصاياه ويحبه وعد عظيم. يقول: أظهر له ذاتي، الذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. ظهور الرب إذن لمن يطيع وصاياه، لمن يحب شخص الرب، فيحبه الرب محبة إضافية، ويحبه الآب محبة إضافية، ويظهر له ذاته، أي يعلن نفسه. الله يعلن نفسه، يفتح بصيرته لمن يحفظ وصاياه، يفتح بصيرته ليراه، ليس فقط في الطبيعة لكن أيضا في الكلمة، وأيضا في الأحداث اليومية، في العطايا التي يهبها الرب له. تنفتح أعين المؤمن الذي يحبه الرب، يحبه الآب ويحبه الابن، فيظهر ذاته له. بعض الأحيان نكون كتلمذي عمواس، أمسكت أعينهما عن معرفته، لكن نشكر الله لأنه مكتوب عنهما: انفتحت أعينهما وعرفاه. وكأن الله يريد أن يقول: أظهر له ذاتي، بمعنى أنني أتدخل في حياته بصورة خاصة، بصورة عملية. أضيف شيء آخر قبل الفاصل: ظهور الرب قد يكون أحيانا بصورة معجزية بقصد تغيير عظيم. لقد ظهر الرب يسوع لشاول الطرسوسي، هذا الإرهابي، فغير حياته. كان ذاهبا شاول يضطهد الكنيسة، لكن الرب غير حياته، ظهر له فغيره بالتمام. وأنا أسأل نفسي وأسأل كل واحد فينا: هل عندك وصايا الرب؟ هل تحفظها؟ دليل محبتك للرب هي أن تطيع الرب، وهنا تتمتع بمحبة الآب ومحبة الابن وظهور شخص الرب لك. فهل فعلا أنت تحفظ وصاياه، تطيع الرب؟ فاصل ثم نواصل مع تحدي التطبيق وبسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع بسمة الصباح وهمسة المساء وتحدي التطبيق. وتحدي التطبيق واضح: إذا أردت مكافأة المحبة عليك أن تقدم دليل المحبة. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. إذا أردت أن تتمتع بمحبة خاصة من الآب ومحبة خاصة من الابن وأن يظهر الرب ذاته لك، عليك أن تقدم دليل المحبة، ودليل المحبة هي أن تحفظ وصاياه، أن تطيع الرب. هل في حياتك خطية سقطت فيها؟ هل في حياتك خدمة تركتها؟ تركت محبتك الأولى لشخص الرب الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. إذا أردت مكافأة المحبة عليك أن تقدم دليل المحبة، تحفظ وصاياه، يحبك الآب، يحبك الابن، ويظهر ذاته لك. والآن إلى ختام الكلام: إني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم، لكن أحبه لأن لي حبه يحلو، وهو الذي من فضله أحبني قبل. ذاك الذي من أجلنا أهين كالعبد واحتمل الصليب والهجوع في اللحد، وهو غني عاش في دنياه كالفقير من أجل أعداء، فهل لذاك من نظير؟ أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري لطمع في جنة أو خوف من ناري؟ كلا، وإنما كما أحبني ربي وقد سمت صفاته يحبه قلبي. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب يسوع، بشكرك لأن أنت موجود ولأن أنت حاضر. بصلي عشان كل حد رب بيعدي بوقت صعب، كل حد رب في ضيقة، ارفع رب عنينا فنشوفك، خلينا نلاقيك يا رب، تراءى لينا يا رب في وسط كل الضيق، في وسط كل الضلمة نشوفك ونشوف نورك.

مزمور 34 بيقول كده: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. بعدين بيقول: قريب هو الرب من المنكسر القلوب، ويخلص المنسحق الروح. نفسي النهاردة لو بتعدي بوقت صعب، لو حاسس ان قلبك مكسور، لو حاسس ان روحك منسحقة، اللي نادوا على يسوع وجوههم لم تخجل. وهو بيقول: انا قريب، وانا عايز اكون جنبك، وانا عايز المس قلبك، وعايز ارد نفسك تاني للحياة. مهما كان اللي عديت بيه، مهما كان اللي حصل حواليك، في بيتك، في بلدك، في عيلتك، في حياتك الشخصية، في شغلك، ربنا قادر ان هو يرد نفسك ويشفيك. هو قادر يديك فرح سماوي. هو قادر النهاردة يعوضك. هو إله التعويضات. هو الإله اللي في كل ظلمة عنده نور، وعايز النهاردة يجي على كل حتة فيها ظلمة في حياتك ويديك نور. تعالوا نصلي الكلمات دي مع بعض.

هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي، سطحي، ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، طيب الله أوقاتكم حفظكم ورعاكم في بورتريه صورة المسيح. بورتريه صورة المسيح، هل تذكر معجزة حدثت في حياتك؟ معجزة إنقاذ، معجزة نجاح، معجزة شفاء، معجزة فرصة عمل، هل تذكر معجزة حدثت في حياتك؟ أنا أكبر معجزة حدثت في حياتي هي خلاصي. يقول الكتاب المقدس: شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. والخلاص بالمسيح بالنعمة هو الخطوة الأولى والوحيدة والأكيدة لكي نتغير إلى صورة المسيح، لكي نصبح أبناء، نتغير إلى صورة أبينا السماوي. في هذه الفرصة سوف أركز على استخدامات كلمة الخلاص في الكتاب المقدس. ماذا تعني كلمة الخلاص؟ هناك استخدامات كثيرة. هناك الخلاص من الخوف، طبعا هناك خوف طبيعي، لكن هناك خوف الإحساس بالذنب. يقول المرنم في سفر المزامير: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. فهل أنت تعاني من خوف ما؟ وهناك الخلاص من الضيق. الخلاص من الضيق، الخلاص لا يعني الحصانة من الضيقات. فيوسف دخل السجن، ودانيال رمي في الجب، والفتية الثلاثة في أتون النار، لكن هناك الرب في وسط كل هذه. هو معنا مكتوب: طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. ويضيف ويقول: هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلاصه. الخلاص من الخوف. وهناك الخلاص من المرض. الخلاص من المرض، الرب يسوع عندما قدم شفاء لمريض بيت حزدة قال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. والكتاب يقول: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. هناك الخلاص من المرض، الخلاص من الخوف، الخلاص من الضيق، الخلاص من المرض، والخلاص من الموت. الخلاص من الموت، هناك موت جسدي، والرب أقام ابنة ييروس، وأقام ابن أرملة نيين، وأقام لعازر، لكن هناك موت روحي. يقول المسيح: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، انتبه من فضلك، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. وهناك الخلاص من الاكتئاب. هل يعاني المؤمن من الاكتئاب؟ ممكن جدا، ممكن جدا. أيوب عانى من الاكتئاب، وإيليا، ويونان، وداود، حتى الرب يسوع قال: نفسي حزينة جدا حتى الموت. وأنا أدعو كل واحد فينا في هذه الفرصة، إن كنت تعاني من الاكتئاب ارفع قلبك للرب وقل للرب: لماذا أنت منحنية يا نفسي، ولماذا تئنين في؟ ترجي الله، لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. وهناك خلاص من الخطية، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. والخطوة الأولى لكي تتمتع بصورة المسيح هي أن تتمتع بالخلاص. والرب يقدم لك خلاصا من الخوف والضيق والمرض والموت والاكتئاب، وفوق الكل خلاص من الخطية، تسمينه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من بورتريه صورة المسيح، أترككم في رعايته وأمنه، وإلى اللقاء.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 97.
2: الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة. السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعدة كرسيه. قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله. أضاءت بروقه المسكونة، رأت الأرض وارتعدت. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده. يخزى كل عابد تمثال منحوت، المفتخرين بالأصنام. اسجدوا له يا جميع الآلهة. سمعت صهيون ففرحت، وابتهجت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب. لأنك أنت يا رب علي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. يا محب الرب أبغض الشر، هو حافظ نفوس أتقيائه. من يد الأشرار ينقذهم. نور قد زرع للصديق، وفرح للمستقيم القلب. افرحوا أيها الصديقون بالرب، واحمدوا ذكر قدسه.

اتكلمنا مرة عن الغيرة، لكن الغيرة برضو ليها بعد تاني، هو الحسد أو المقارنة. ببعدها الأبسط خالص هو المقارنة، النقارن نفسي. المقارنة أوقات كتير قوي بتؤدي ليا للحسد، أوقات كتيرة بتؤدي للغيرة، والغيرة سيئة زي ما قلنا قبل كده ومؤلمة. لكن في نفس الوقت لما بحسد اللي قدامي لأني قارنت نفسي، الحسد بيخليني كمان في حالة من التوتر الدائم. لكن المرحلة الأولانية قبل كل ده هو المقارنة، لأن المقارنة هي اللي بتقود للاتنين دولت. قارن نفسك بمين؟ بتقارن نفسك باللي حواليك قد إيه؟ بتقارن نفسك بإيه اللي عندك وإيه اللي عندهم، ولا بتبص على اللي عندك وتشكر ربنا عليه؟ المقارنة ما بتشبعش. المقارنة الحقيقة مؤلمة. المقارنة هي أول سلم في الغيرة المرة، والغيرة بتقود للحقد، والحقد بيؤدي للمرارة، والمرارة هي أساس الأكل. السؤال لازم تسأله لنفسك، ليه نجاح حد يضايقك؟ ليه لما واحد ينجح أنت تبقى متضايق؟ إيه علاقتك؟ إيه علاقتي لما واحد نجح أتضايق؟ فمرة من المرات قابلت حد كان معايا وإحنا واخدين الشهادة مع بعض، شهادة البكالوريوس، فقابلته فقال لي أنا خلصت الماجستير. اتضايقت، أنا مش فاهم أنا اتضايقت ليه. أنا استغربت إن هو خلص الماجستير، ولا اتضايقت إن أنا ما بقتش زيه وخدتها، ولا ولا ولا، بس اتضايقت وحسيت بشعور من الحقد اللي أساسه المقارنة، رغم إن هو اجتهد. أوقات كتير نجاح اللي حواليا يضايقني، ليه شهادتك؟ ليه شهادة اللي قدامي ليه درجته العلمية تحبطني أنا؟ ليه الحلو اللي عند اللي حواليك يعفرتك؟ قد ايه احنا وحشين؟ ده بجد قد ايه ده وحش فينا قوي. ايه الطفولة دي؟ عايز اشجعك على حاجة، لما تسمع ان حد احسن منك في حاجة، لما تسمع ان حد خد شهادة اعلى، لما تسمع ان حد عنده حاجة حلوة، اعمل حاجتين، صلي علشانه. ده بجد اول حاجة، بجد قوله يا رب اشكرك لان الشخص ده قادر يعمل كده، ساعده للأعلى، ساعده للأفضل. وبعدين نسأل نفسك سؤال، هو أنا عايز أعمل زي ما هو عمل ولا لأ؟ ولا أنا بس حاسس إنه مش المفروض غير إن أعمل كده لأنه ضاعت مني فرص أو أو أو؟ اسأل نفسك إيه اللي عندك ومش عنده هو، العكس، وتشكر ربنا على اللي عندك ومش عنده دوت. فكر كويس قبل ما تقارن، فكر كويس قبل ما تقول ليه، فكر كويس لحسن يتنقل لحسد والغيرة والمرارة، والمرارة مرة جدا وممكن تؤدي لحاجات عمرك كنت تتخيل انك تعملها.

يا رب املاني بروحك القدوس عشان تكون خدمتي ليك ومن أجلك مش لمجدي أنا. اديني قلب متواضع وإيد أمينة تعمل الخير وعين تشوف احتياجات الناس ونفس ما تملش من خدمتك.

فأجاب الرب: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأترأف على من أترأف، وأرحم من أرحم.

اهلا بيكم اعزائي المستمعين وحلقه جديده من برنامجنا الله بيتكلم. اهلا بيكم على راديو الحياه الافضل، مستمتعين برحله مع سماع صوت الله. الله بيتكلم في كل الظروف والاحداث، بيتكلم بطرق طبيعيه وانشاء يتكلم بالاعجاز. ربنا بيتكلم من خلال انتظارنا ليه. مزمور 40 يقول: انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. أكتر حاجة في حياتنا بتتعبنا هو الاستعجال. أنا عايز أسمع صوت ربنا بس ما عنديش وقت إن أنا أقعد قدامه. أصعب حاجة في حياتنا كمؤمنين هو الانتظار. إزاي أقدر أنتظر الرب وخصوصا لو الوقت عدى، لو أنا حاسس إنه الوقت خلاص؟ فأنا بحاول إن أنا أساعد ربنا وإن أحاول أزق ربنا، ومرات كتيرة في الحقيقة بزق الباب بكتفي او انط من الشباك. ربنا يبقى قافل الباب وانا مستعجل، فاروح مدي الباب كتف. لو فتحت الباب قبل وقته او باب مقفول مش في خطة ربنا يفتحه، اللي ورا الباب ده انا مش قديه، فيجي ربي يقول لي: انت مستنيني، انت منتظرني حتى لو طولت عليك. اكبر امتحان للايمان هو الانتظار. حب أليهو لما كان بيتكلم مع أيوب ورح قال له هذا التعبير في أيوب 35 عدد 10، بيقول لأيوب: ألم يقولوا أين الله صانعي مؤتي الأغاني في الليل؟ ورح قال لأيوب في عدد 14: وإن قلت أنك لست تراه. حتى لو أنت مش شايفه فالدعوة قدامه، طلبك على مكتب ربنا. أنت مش حطيت طلب على مكتبه؟ قال له: فاصبر له. صبري للرب وانتظاري ليه ده بيخليني في أوقات كتيرة أسمع صوته. الاستعجال قتل حياتنا، كل حاجة في حياتنا بقت سريعة، عصر السرعة. زمان كانت العيلة تقعد مع بعض على السفرة أو على طبلية في البيت كده، حاجة صغيرة يقعدوا يأكلوا عليها. النهاردة بقى في حاجة اسمها تيكاوي، يعني وأنا بجري للشغل وأنا بجري رايح مشوار باخد ساندوتش في طريقي ونسميه تيكاوي. حتى علاقتنا بربنا بقت علاقة تيكاوي. ايه تيكاوي؟ يلا كلمني، ها انا مش مستني يجي ربنا يقول لي: حبيبي تعالى انا عايز اعلمك الصبر. انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. مرات كتير مش بنقدر نستناه. ابراهيم في وقت الانتظار سمع لكلام سارة وخد هاجر وجه اسماعيل، وابراهيم عمره 86، بس في وقت من الأوقات ربنا عمل حاجة رهيبة جدا، أنه إبراهيم 99 سنة كان عدى على الوعد 24 سنة، جه في زيارة لإبراهيم في تكوين 18 وبدأ يتكلم معاه، وابتدي ربنا يحقق الوعد وإبراهيم سنه 100. أوقات الانتظار بنعمل حاجات بندي ربنا زقة فيها. وانت في الانتظار تسمع صوته: مال إلي وسمع صراخي. سمع وكانه بيقول حتى صوت الضعيف هو مال إلي. فضل لحد ما وصل لي وسمع صراخي. كم حد فينا يقول له: أنا هستناك، أنا صابر ليك ومستنيك، ورجايا وأمل حاططهم فيك، لا مش في الناس ولا في المال ولا في القوة ولا في القدرة، أنا عيني عليك وانتظار ليك. وحدك يا حبيبي اتكال عليك، وحدك تنصرني وترفع راسي وتحفظ حقي، ما أنت خلاصي. مين النهاردة يقول له: علمنا الصبر، علمنا الانتظار؟ قال: منتظروا الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. يا رب اديني الوقت اللي جاي ان انا اتشدد واتشجع وانتظرك عشان اقدر اسمع صوتك واعرف اللي في مشيئتك وخطتك. يا ما مؤمنين استعجلوا، ولانه استعجلوا اختاروا غلط وتحركوا غلط، وبعد سنين طويلة اكتشفوا انه مش ده اللي ربنا عايزه، مش دي إرادة ربنا. طب كم حد يقول له: ما خطيش خطوة من غيرك ولا سمع صوتك، أنا مستنيك يوم اتنين تلاتة شهر سنة، بس وأنا بخطي أبقى بخطي وأنا متأكد أن أنا في خطتك ومشيئتك. أنا بصلي من كل قلب أوقات كتير وأقول له: احفظ رجلي واحفظ خطواتي، ما خدش خطوة برة مشيئتك، وما خدش خطوة يا رب تزعلك، لكن اديني الوقت اللي جاي أكون معاك وأكون أقول لك برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني. يا رب ساعدني الوقت اللي جاي تمسك بإيدي وتخط معايا وتكمل معايا الأيام اللي جاية. والرب معاكي ومعاك، ودينا انتظار ونستناه وإحنا قلوبنا راضية وفرحانة عشان نقدر نسمع صوته ونتمتع بمعيته
وإلى حلقة جديدة الرب معاكم.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون.

0: عليا، أنا محتاج وأنت محتاج.
1: أخلق فيا يا الله.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة ان في مراحم جديدة. شكرا انك ثابت لا تتغير، انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك، انت بتحبني محبة قوية. انت قلت اني محبتك قوية كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة واصبحت بنت ليك.

عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول انه قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه أنا وإنت. طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك. دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 7 أكتوبر، مركز الكون. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إن كل عطية صالحة وكل موهبة هي جاية من فوق، نازلة من عند الآب. والنهاردة بيوضح لنا إن الأرض مش هي مركز الكون، لكن الإنسان هو المركز ومحور اهتمام ورعاية الله.
1: إذا أرى سماواتك، عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ مزمور 8 والآيتين 3 و4. قد إيه كلمات المزمور ده جميلة؟ لما بنبص للسماء ونتأمل في الكون ده بكل اللي فيه من ملايين المجرات، بيبان كوكب الأرض وكأنه حباية رمل صغيرة جدا وسط الكون الكبير ده. ولما نقارن حجم الإنسان وسط الكون الهائل ده، بنحس بالخوف وبالضعف والعجز وإننا ملناش قيمة. لكن داود النبي بيعلن خبر جميل قوي، وهو إن الإنسان ليه قيمة كبيرة قوي في نظر ربنا. في الحقيقة الإنسان محور اهتمام ورعاية الله. فالله مش بيقيم الحاجات بالعدد وقد إيه هي كتيرة أو كبيرة في الحجم. الله عنده معيار مختلف تماماً بيقيم بيه، والمعيار ده بيوافق اللي أعلنه يسوع كتير عن إن نفس بشرية واحدة قيمتها أكتر بكتير من كل الكون ده، زي ما قال مثلاً في إنجيل متى 8 عدد 36. كتير بنتصور إن كوكب الأرض هو مركز الكون، لكن الحقيقة وبكل الأدلة العلمية هو مش مركز الكون. لكن من الناحية التاريخية الكوكب ده بقى مميز جدا، لأن أعظم حدث في الكون وفي كل زمان تم على أرضه، والحدث ده لسه بيأثر على الكوكب ده لغاية النهاردة. فمن 2000 سنة كوكب الأرض وبالتحديد في مدينة أورشليم كان شاهد على أحداث الفدا العظيم. وبالحادثة دي ربنا بين للعالم كله القيمة الكبيرة جدا اللي اداها للإنسان. وعشان الإنسان ياخد الخلاص، ربنا قدم أغلى وأثمن حاجة في الوجود، قدم ابنه، قدم دم يسوع فداء عن كل نفس بشرية. والرسول بولس في رسالته الأولى لأهل كورنثوس بيكتب في الموضوع ده، فبيقول: لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. كورنثوس الأولى 4:9. الكلمة اللي مترجمة هنا منظرا في اليونانية معناها مسرح. فعلى الرغم من أننا ضعفة وملناش قيمة في ذواتنا، لكننا مهمين جدا عند ربنا وإحنا في فكره علشان نحقق خطته الإلهية.
0: يا رب، عاوز أشكرك لأنك بتهتم بي. أنا بنتك، بتهتم بي أكتر من اهتمامك بالكون كله اللي بعيش فيه. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب املاني بروحك القدوس عشان تكون خدمتي ليك ومن أجلك مش لمجدي أنا. اديني قلب متواضع وإيد أمينة تعمل الخير وعين تشوف احتياجات الناس ونفس ما تملش من خدمتك.

أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ يقول الرب. هو ذاك الطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا، وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم، وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم، وأجعلكم تسلكون في فرائدي، وتحفظون أحكامي، وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدامي وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

0: رساء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، مبسوط انت يا عم وعندك امل كبير ان حالة التدين اللي عند الراجل اللي في عهدتك خلاص هتختفي. انا قلت 1000 مرة ان التعليم في كلية تدريب الشياطين بقى تعليم فاشل من ساعة ما عينه لوسيفر عميد الكلية. محدش ابدا في الكلية جاب لك سيرة التموج، ده فصل كبير في كتاب احوال البشر. انما اقول ايه، انت فاشل وهم افشل منك. افهم يا ابني، البشر دول عبارة عن نصين، نص روح ونص جسد. من ناحية الروح هم جزء من العالم الابدي، لكن لانهم حيوانات باجسام مادية فبتفضل عقولهم وبيفضل مزاجهم عمالين يتغيروا طول الوقت. ومن هنا جت الموجة بقى، مرة هتلاقيه في قمة الحالة الروحية ومرة هتلاقيه في أسفل السافلين. موجة، مش بقولك. الخطورة هنا ان طريقهم الوحيد علشان يثبتوا هو انهم يفضلوا طالعين ونازلين لغاية ما يقدروا يقربوا قدر الامكان من الخط المظبوط. ده انت لو بصيت على حياتهم حتى بعيد عن الدين، في علاقته بشغله وبأولاده وصحابه، حتى في شهواته، هتلاقيه طالع نازل. طول ما هو عايش على الأرض هتلاقيه عمال يبدل ما بين النشاط والكسل، مشاعر قوية وبعدين فتور، قوة وضعف. يبقى شوية الفطور اللي انت فرحان بيهم دول ولا ينفعونا في أي حاجة، إلا بقى إذا عرفنا نستعملهم صح. شوف، هقولك، انت تقعد من بعيد وتراقب، شوف العدو اللي هو الله هيستخدم الحالة اللي فيها الراجل إزاي وانت تعمل عكسه. بس في الأول هقولك ملاحظة عجيبة هتفاجئك، تعرف إن العدو بيستخدم حالات القاع علشان يمتلك نفس الإنسان أكتر بكتير ما بيستخدم حالات القمة؟ يعني تلاقي بشر كتير من اللي قدر العدو يضمهم ليه هتلاقيهم قضوا جزء كبير قوي من حياتهم تحت في القاع. هفهمك، العدو عاوز البشر يطيعوه ولكن بمطلق حريتهم، علشان كده بيقبلهم حتى وهم في حالة فتور وجفاف وضعف لغاية ما يساعدهم ويقدروا يفوقوا ويصعدوا للقمم، للقوة والنشاط والحماس. وده طبعا على عكسنا، احنا عاوزين ناكلهم ونبلعهم، او بمعنى اصح احنا عاوزين نقدمهم جاهزين لابونا الشيطان الاعظم يبلعهم ويفنيهم. المهم قلتلك ان العدو بيستخدم حالات القاع علشان يجتذب البشر، وطبعا انت فاكر انه هيبين قدرات عظيمة وقوات رهيبة فالبشر يستسلموا له على طول. العجيب انه مش بيعمل كده، بالعكس زي ما قلتلك هو مش عايز يسرقهم، هو عاوزهم يجوا لغاية عنده بإرادتهم، وطول ما هم في ضعف يفضل هو يقرب بحب. يمكن في البداية يديهم إشارة خفيفة او إعلان بسيط عن وجوده، لكن في الآخر الموضوع كله هو هدفه ان الراجل يقف على رجليه وبرغبته الحقيقية يختار يبقى مع العدو. هديك أمثلة تفهمك. مثلا تعرف ان الصلوات اللي بيقدمها البشر وهم في قاع الضعف هي دي احلى صلاة في عين العدو. العدو مثلا مش عايز يغري الناس بالفضيلة زي ما احنا بنغريهم بالشر، هو عاوزهم وهم في قاع الشر يختاروا يقوموا ويمشوا حبا فيه. في القاع مجرد رغبة الإنسان إنه يقوم بتسعد العدو حتى لو رجع يقع تاني. تخيل، حرص من العدو واوعى تنخدع بشوية فطور بيمر بيهم الإنسان. الجواب اللي جاي هقولك شوية طرق تنفعك إنك تحافظ على الإنسان في القاع أطول وقت ممكن. عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبادك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

زينا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك تسجد ليك كرامه ومجد ليك تنتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق كل وعوده حق.

يا رب اغفر لنا، لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

إيماني في إلهي اللي الكتاب بيقول عنه إنه الأسد الغالب. ترنيمتنا اللي جاية الأسد الغالب القايم من بين الأموات. القصة ما بتنتهيش في الصليب، لكن بعد الصليب يقوم ويبقى الوحيد اللي عملها. وده إلهنا، ده رأس الكنيسة، ده رأس الجسد، رأسنا. كم واحد عارف الترنيمة؟ رائع، نعتمد عليكم.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، أحييكم أينما كنتم. قام المسيح من الأموات وظل لمدة 40 يوما يظهر لأحبائه، ظهر للمجدلية وللنسوة وللتلاميذ في العلية أكثر من مرة، وعلى بحر طبرية، ولتلمذي عمواس ولبطرس وليعقوب ولأكثر من 500 أخ دفعة واحدة. ولعل هذا الظهور الأخير كان قبيل ارتفاعه إلى السماء، حين أخذته سحابة أمام أعين كل الناظرين وارتفع إلى السماء وهو جالس عن يمين العظمة الآن في الأعالي. والسؤال الذي نطرحه منذ أكثر من حلقة: ماذا يفعل يسوع في السماء؟ ماذا يفعل يسوع في السماء؟ وذكرت فيما سبق أن يسوع يفعل عدة أمور. واحد، يشفع فينا. من الذي مات؟ المسيح، بل بالحري قام، الذي أيضا يشفع فينا، هكذا يقول يوحنا. أيضا يوحنا الأولى أصحاح 2 الآية 1 و2: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب. يسوع يشفع فينا في السماء، ويسوع يحمينا من السماء. يقول في رسالة يهوذا: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاك. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى دهر الدهور، آمين. يشفع فينا، يحمينا، ويسدد احتياجاتنا. يقول الرسول بولس في رسالة فيليبي: فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غنى في المجد في المسيح يسوع. نعم، الذي لم يشفق على ابنه كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. وأيضا أربعة، يسوع في السماء يشجعنا. ظهر وهو قائم ليشجع ابنه استفانوس وهو يرجم أول شهيد في المسيحية، وظهر لبولس أكثر من مرة وهو في السفينة قبل أن تغرق السفينة لكي يعده بالنجاة، وظهر ليوحنا الرائي في جزيرة بطمس. نعم، والرب ذهب إلى المجد لكي يعد منزلا لنا. يقول: قال المسيح: خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. قال: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي. بعد آية الحفظ سوف أتحدث عن سبب سادس يقوم به، أو نشاط سادس، عمل سادس يقوم به شخص الرب يسوع في المجد، وهو أن الرب يسوع يظهر ذاته لنا. والآن إلى آية الحفظ. وآية الحفظ مرتبطة بموضوع هذه الفرصة، إظهار المسيح ذاته لنا وهو في المجد. يوحنا 14 الآية 21، بشارة يوحنا أصحاح 14 الآية 21. ردد من فضلك معي آية الحفظ: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. مرة أخرى تعالوا بنا نكرر الآية بكل احترام وتقدير لكلمة الرب. يوحنا 14 الآية 21: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. يسوع في السماء يشفع فينا، يحمينا، يسدد احتياجاتنا، يشجعنا، يعد منزلا لنا، ويسوع في السماء يظهر ذاته لمن يحبونه. ألا تشكر الرب معي؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل ذكرت أن الرب يسوع في السماء يشفع فينا، يحمينا، يسدد احتياجاتنا، يشجعنا، يعد منزلا لنا. وكانت آية الحفظ: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. يسوع في السماء يظهر ذاته لنا. عندي عديد من الملاحظات السريعة. واحد: امتياز عظيم أن يعطينا الله كلمته. يقول: الذي عنده وصاياي. نعم، ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيمة، أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، أحكام الرب حق عادلة كلها. نعم، كلمة الله امتياز عظيم أن تكون بين أيدينا، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. امتياز عظيم أن يعطينا الله كلمته. ثم ملاحظة أخرى: مسؤولية عظيمة أن نطبق كلمته في حياتنا. تقول الآية: الذي عنده وصاياي ويحفظها. يمكن يحفظها مش يعني مجرد حفظ صم كده بدون فهم وبدون وعي وبدون تطبيق وبدون سلوك. قال المسيح: من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها يشبه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. قال الرب ليشوع: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. الذي عنده وصاياي ويحفظها، أي الذي عنده وصاياي ويطيعها. إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة وللوقت مضى وناسيا ما هو. امتياز عظيم أن يعطينا الله كلمته. امتياز عظيم، مسؤولية عظيمة أن نطبق كلمة الله. الذي عنده وصاياي ويحفظها. ثم أضيف ملاحظة ثالثة: محبتنا للرب عاطفة عظيمة. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. محبتنا للرب عاطفة عظيمة. نحن نحب الرب لأنه هو أحبنا أولا. الوصية القديمة: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدراتك. ماذا قال المسيح لتلاميذه؟ أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. محبتنا للرب يجب أن لا تكون محبة الكلام واللسان، بل محبة الإرادة، محبة البذل، محبة العطاء، محبة الطاعة. ولا يزال سؤال المسيح ليس فقط لبطرس بل لكل واحد فينا: أتحبني؟ أتحبني؟ أضيف ملاحظة رابعة: محبة الآب والابن لنا بركة عظيمة، بركة عظيمة. تقول الآية: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه. محبة الآب والابن لنا هنا ليس فقط بركة عظيمة بل بركة إضافية. طبعا الآية تقول: لأنه هكذا أحب الله العالم. لكن الرسول بولس خصص هذه المحبة وقال: الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. رغم محبة الرب لتلاميذه، لكن كان هناك ثلاثة من التلاميذ يتميزون بالقرب من الرب أكثر من بقية التلاميذ: بطرس ويعقوب ويوحنا. والثلاثة كان فيهم واحد أقرب إلى شخص الرب يسوع، سمى نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحبه، يوحنا الحبيب الذي اتكأ على صدره. محبة الرب إذن لمن يحفظون وصاياه محبة إضافية. رغم أنه أحب الجميع، يحب الخطاة وأحب تلاميذه، أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى، لكن الذي عنده وصاياي ويحفظها يتمتع بمحبة إضافية
خاصة من شخص الرب، فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه. أريد أن أضيف شيء، ملاحظة خامسة: ظهور الرب لمن يحفظ وصاياه ويحبه وعد عظيم. يقول: أظهر له ذاتي، الذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. ظهور الرب إذن لمن يطيع وصاياه، لمن يحب شخص الرب، فيحبه الرب محبة إضافية، ويحبه الآب محبة إضافية، ويظهر له ذاته، أي يعلن نفسه. الله يعلن نفسه، يفتح بصيرته لمن يحفظ وصاياه، يفتح بصيرته ليراه، ليس فقط في الطبيعة لكن أيضا في الكلمة، وأيضا في الأحداث اليومية، في العطايا التي يهبها الرب له. تنفتح أعين المؤمن الذي يحبه الرب، يحبه الآب ويحبه الابن، فيظهر ذاته له. بعض الأحيان نكون كتلمذي عمواس، أمسكت أعينهما عن معرفته، لكن نشكر الله لأنه مكتوب عنهما: انفتحت أعينهما وعرفاه. وكأن الله يريد أن يقول: أظهر له ذاتي، بمعنى أنني أتدخل في حياته بصورة خاصة، بصورة عملية. أضيف شيء آخر قبل الفاصل: ظهور الرب قد يكون أحيانا بصورة معجزية بقصد تغيير عظيم. لقد ظهر الرب يسوع لشاول الطرسوسي، هذا الإرهابي، فغير حياته. كان ذاهبا شاول يضطهد الكنيسة، لكن الرب غير حياته، ظهر له فغيره بالتمام. وأنا أسأل نفسي وأسأل كل واحد فينا: هل عندك وصايا الرب؟ هل تحفظها؟ دليل محبتك للرب هي أن تطيع الرب، وهنا تتمتع بمحبة الآب ومحبة الابن وظهور شخص الرب لك. فهل فعلا أنت تحفظ وصاياه، تطيع الرب؟ فاصل ثم نواصل مع تحدي التطبيق وبسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع بسمة الصباح وهمسة المساء وتحدي التطبيق. وتحدي التطبيق واضح: إذا أردت مكافأة المحبة عليك أن تقدم دليل المحبة الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. إذا أردت أن تتمتع بمحبة خاصة من الآب ومحبة خاصة من الابن وأن يظهر الرب ذاته لك، عليك أن تقدم دليل المحبة، ودليل المحبة هي أن تحفظ وصاياه، أن تطيع الرب. هل في حياتك خطية سقطت فيها؟ هل في حياتك خدمة تركتها؟ تركت محبتك الأولى لشخص الرب الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. إذا أردت مكافأة المحبة عليك أن تقدم دليل المحبة، تحفظ وصاياه، يحبك الآب، يحبك الابن، ويظهر ذاته لك. والآن إلى ختام الكلام: إني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم، لكن أحبه لأن لي حبه يحلو، وهو الذي من فضله أحبني قبل. ذاك الذي من أجلنا أهين كالعبد واحتمل الصليب والهجوع في اللحد، وهو غني عاش في دنياه كالفقير من أجل أعداء، فهل لذاك من نظير؟ أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري لطمع في جنة أو خوف من ناري؟ كلا، وإنما كما أحبني ربي وقد سمت صفاته يحبه قلبي. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

مساء الخير، اهلا بيكم في تسبيح على الهوى. هكون معاكم جون، ومعايا في الاستوديو فادي، ميرات، نادر وتوني. خلونا في بدايه وقتنا نقرا مزمور 123. اليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، هوذا كما ان عيون العبيد نحو ايدي سادتهم، كما ان عيني الجاريه نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب، ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزئ المستريحين وإهانة المستكبرين. يا رب رافعين عيوننا ليك دلوقتي، مثبتين يا رب وجهنا نحوك وقلوبنا بنتكل بيها عليك. يا رب فيك رجانا، لأنك ملك الملوك ورب الأرباب فوق الكل يا سيد، فوق كل قوة ورياسة.

يا رب جايين لك عايزينك تملك في الوسط. تمسك يا رب حياتنا وأمورنا بقبضة إيدك أنت. لأن رب اللي ما بين إيدك ما بيخرجش أبدا. اللي ما بين إيدك ما بيقعش. خلونا مرة كمان نقول ولتبني عرشك بيننا. ولتبني عرشك. تكون أنت في الوسط ملك وسيد في حياة كل حد فينا. في حياتي تملك أنت يا رب.

مزمور 66 بيقول الكلمات دي: اهتفي لله، لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك. كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. هلما انظروا أعمال الله، فعله المرهب نحو بني آدم، حول البحر إلى يبس، وفي النهر عبروا بالرجل، هناك فرحنا به. متسلط بقوته إلى الدهر، عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعون أنفسهم. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب، وسمعوا صوت تسبيحه. أيها القدوس يا رب الحياة، أنت وحدك مستحق. نرفعك ونملكك ونعلن بهتاف إنك السيد. أيها القدوس.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في

هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي، سطحي، ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى بورتري صورة المسيح، والرب يدعونا في هذه الحلقات أن لا نتأثر فقط بما نستمع، بل أن نتغير. فغاية الرب هي أن تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، ونحن نتغير إلى تلك الصورة عينها، إلى صورة المسيح عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. ذكرت في الحلقات الماضية أن علينا أن نفرق بين الخطية والخطايا. ارجع إلى هذه الحلقات لكي تعرف ما هو الفرق بين الخطية أصل المرض وبين الخطايا مظاهر المرض. وذكرت أن أكبر معطل لحياة التغيير، أن نتغير إلى صورة المسيح، هو الخطية. وفي هذه الفرصة أريد أن أعطي المزيد عن فهمنا لأصل المرض، للخطية. الخطية لها صورتان. الصورة الأولى أتحدث عنها في هذه الحلقة هي أن الإنسان فاسد أخلاقياً. الإنسان فاسد أخلاقياً، وهذا الفساد يحرمني ويحرمك ويحرمك من امتياز أن نتغير إلى صورة المسيح عينها. الإنسان فاسد. يقول الكتاب المقدس في سفر التكوين أصحاح 6 الآية 5، يقول: رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. لاحظ الكلمات: كل تصور أفكار قلب الإنسان إنما هو شرير كل يوم. الإنسان فاسد. يقول الكتاب المقدس عن أن الإنسان ليس فاسد فقط، لكن مورث لهذا الفساد. يقول في رسالة رومية أصحاح 5 الآية 12: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد قد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، إذ أخطأ الجميع. لذلك يعلمنا الكتاب المقدس أن الإنسان فاسد. الإنسان فاسد. لكن كمان شيء آخر يعلمنا الكتاب المقدس إياه. يعلمنا الكتاب المقدس أن الإنسان فاسد فساداً كلياً، فاسد فساداً كلياً. يقول الرسول بولس: لأنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح. هأنذا بالإثم صورت، وبالخطية حبلت بي أمي، يقول داود. وأنا أريد أن أميز بين أمرين في هذه العجالة، في هذه الفرصة بسرعة. الإنسان فاسد فساداً كلياً، لكن ليس فساداً مطلقاً. خليني أوضح الحكاية. لو إن عندنا في إناء في سم، في فيروس سي مثلاً، وفي إناء آخر في دم نقي عظيم جداً، 100% نقي، لكن لو أخذنا قطرة واحدة من فيروس سي ووضعناها على هذا الإناء اللي فيه الدم النقي، سيصبح كل الدم فاسد، فاسد فساداً كلياً. لكن الفساد المطلق هو هذا السم، هو الفيروس نفسه، هو الفساد المطلق. بينما الفساد الكلي هو القطرة التي أخذناها ووضعناها في هذا الدم النقي، فأصبح الدم النقي فاسد فساداً كلياً. إخوتي الأعزاء، نحن نحتاج إلى عملية تغيير كاملة لهذا الدم لكي يصبح دما نقيا. وأنا أؤكد لكل واحد فينا أنه لا يوجد تغيير
إلا بالخليقة الجديدة التي في المسيح يسوع. يقول الرسول بولس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديداً. إن هذا الدم الفاسد يطهره دم المسيح المكتوب عنه: دم يسوع المسيح ابنه يطهركم، يطهر، يغسل، ينقي من كل خطية. لذلك أنا أريدك أن تتأكد أن هذا الفساد الكلي وأن هذا الإنسان الفاسد سيجد خلاصه في الخليقة الجديدة في المسيح يسوع، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. وإذ تنال الخليقة الجديدة في المسيح، أنت تبدأ الخطوة الهامة جدا لكي تتغير إلى صورة المسيح، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. قل الرب: يا رب تعال إلى فسادي، تعال غيرني، تعال هبني خليقة جديدة في المسيح، وأنا بالإيمان أقبلك مخلصا وفاديا لحياتي، لكي تتغير حياتي إلى صورة المسيح عينها. نعم، هذا هو بورتري صورة المسيح. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، أترككم في رعاية الرب وأمنه، وإلى اللقاء.

0: يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. الصالح ينال رضا من قبل الرب، أما رجل المكايد فيحكم عليه. لا يثبت الإنسان بالشر، أما أصل الصديقين فلا يتقلقل. المرأة الفاضلة تاج لبعلها، أما المخزية فكنخر في عظامه. أفكار الصديقين عدل، تدابير الأشرار غش. كلام الأشرار كمون للدم، أما فم المستقيمين فينجيهم. تنقلب الأشرار ولا يكونون، أما بيت الصديقين فيثبت. بحسب فطنته يحمد الإنسان، أما الملتوي القلب فيكون للهوان. الحقير وله عبد خير من المتمجد ويعوزه الخبز. الصديق يراعي نفس بهيمته، أما مراحم الأشرار فقاسية. من يشتغل بحقله يشبع خبزا، أما تابع البطالين فهو عديم الفهم. اشتهى الشرير صيد الأشرار، وأصل الصديقين يجدي. في معصية الشفتين شرك الشرير، أما الصديق فيخرج من الضيق. الإنسان يشبع خيرا من ثمر فمه، ومكافأة يدي الإنسان ترد له. طريق الجاهل مستقيم في عينيه، أما سامع المشورة فهو حكيم. غضب الجاهل يعرف في يومه، أما ساتر الهوان فهو ذكي. من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، أما المشيرون بالسلام فلهم فرح. لا يصيب الصديق شر، أما الأشرار فيمتلئون سوءا. كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. الرجل الذكي يستر المعرفة، وقلب الجاهل ينادي بالحمق. يد المجتهدين تسود، أما الرخوة فتكون تحت الجزية. الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. الصديق يهدي صاحبه، أما طريق الأشرار فتضلهم. الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. في سبيل البر حياة، وفي طريق مسلكه لا موت.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 8 أكتوبر، الراحة وصية كتابية. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، لكن علينا إننا نحافظ على الوعد ده وما نفقدهوش. والنهاردة بيوضح لنا إن الدخول للراحة وصية كتابية.
1: سفر التثنية أصحاح 28 وعدد 1 و2 فيهم قائمة لستة من البركات واللعنات. قائمة البركات بتبدأ بالكلمات دي: وإن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض، وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إلهك. قائمة اللعنات بتبدأ بالكلمات دي: ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. عدد 15. زي ما أنت شايف، البركات واللعنات معتمدة على قد إيه طاعتك أو عصيانك لصوت ربنا. العبادة هي الوسيلة اللي ربنا حطها لينا علشان تقودنا ليه، علشان نستمتع بالعلاقة والشركة معاه. فمن خلال العبادة احنا بنحط نفسنا بين ايديه وبنخضع ليه ونسمع لصوت الرب. بمعنى تاني، مش هنعرف نسمع صوت ربنا ولا نتمتع بالدخول لراحته الا لما نكون هاديين وفي موقف الخشوع اللي يليق بعبادة ربنا. العبادة هي طريقنا للدخول لراحة الرب، واللي بيعرفوا يعبدوا ربنا عبادة حقيقية وطهرة هم دول اللي بيتمتعوا بالراحة الحقيقية. إذن بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. عبرانيين 4 والآيات من 9 ل 11. كلمة الله هنا بتقول لنا حقيقة مهمة جدا، وهي إن شعب ربنا فشل إنه يدخل للراحة بسبب العصيان. وفي الحقيقة أنا مش بقف عند حفظ يوم السبت بالمعنى الحرفي، أو لو هنتكلم بلغة النهاردة حفظ يوم الحد بدل السبت. أنا واقف عند فكرة إننا ممكن نضيع وصية الرب لينا إننا ندخل لراحته، وبقيت مقتنع جدا بإني لما اشتغل 7 أيام في الأسبوع دي حاجة مش بتسعد ربنا. غير إن الشغل الكتير للدرجة دي هيضر صحتي جدا، وده برضو مش مشيئة ربنا ليا. ربنا حط جوايا طاعة علشان أحفظ وصية يوم السبت، أو بمعنى تاني أدخل للراحة الحقيقية. وعندي إيمان إن ربنا يقدر يدخلك لراحته أنت كمان ويخليك تحفظ وصاياه.
0: يا رب، عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك. أنا بعلن إني هبذل أقصى مجهود عندي علشان أدخل للراحة دي، وكل حرص إني مفقدش الراحة فيك يا رب. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

0: حظي حلو جدا ان في الموسم الاول للبرنامج بتاعنا فانا معايا، يعني بجد
1: ده
0: فانا
1: حظي انا اللي سعيد
0: بجد
1: جدا.
0: ان فانا هنا في اجازه في مصر. فانا من اول ناس صحابي في من اول ما دخلت فريق باتل لايف الصراحه صحابي، وانا شخصيات مختلفه تماما. بس فعلا لما سافرتي ولما بتيجي بحس ان انا اتوحشت كواليتي تايم بتاعنا واحنا
1: ايوه
0: في العربيه. انا
1: وانا
0: دوشه قوي وهي
1: وانا
0: هاديه
1: بسمع
0: قوي
1: قوي.
0: وهي هاديه قوي، بس في نوع كده من الراحه وانتي موجوده. فانا مبسوطه قوي ان احنا النهارده جايين ندردش مع بعض. يعني كان نفسي الدردشه دي نبدا بدردشه على الجنب في العربيه
1: مثلا
0: قبل ما نيجي هنا، بس دلوقتي كله على الهوا. يا جماعه انتوا قاعدين معانا في الصالون دلوقتي.
1: يس. انا مبسوطة جدا جدا جدا ان انا يعني موجودة في مصر في الوقت ده، وانه ليا فرصة اني اكون موجودة في البروجرام ده.
0: سعيدة قوي. أصلا عايزة أقولك يا فونا، لما فونا سافرت أمريكا تدرس وهي عندها مثلا أهداف أمريكا، بس أنا بالنسبة لي اللي كان غريب أنها يوم ما راحت أمريكا أخيرا ما راحتش قعدت مع أهلها، راحت تدرس في بلد غريبة لوحدك مفيش صحاب. يعني أنت مثلا هنا حتى لو أنت شخصيا تقوية شوية عندك صحاب، اليوم زحمة. التغيير اللي حصل ده في حياتك أكيد في حاجات اتعلمتيها شوية
1: طبعا
0: وحاجات حسيتي يا ريتني ما اتعلمتها. يعني بجد
1: مش قوي كده، بس طبعا في اختلاف كبير. انا يعني دلوقتي عايشة مع اهلي، بس اول 8 الى 9 شهور كده، 8 شهور ونص فعلا قعدتهم لوحدي وفي دورمز بيت طالبات، وكانت اكسبيرينس وخبرة جديدة جدا جدا جدا عليا. فاكرة التست اللي كنا عاملينه؟ كان باين ان انا حد انتروفيرت اكتر،
0: ايوه
1: وان انا
0: ايوه
1: احب
0: انطوائي اكتر
1: الهدوء، وان انا مش
0: صح.
1: بانيشيت وكده. بس بعد ما قعدت هناك وعملت التست ده تاني، لقيت ان انا الاكستروفيرت بارت بتاعي زاد.
0: احس اني
1: فده
0: عايزه بني
1: مبدئيا.
0: ادمين.
1: لا، اللي هو يعني في ايام كنت ببقى قاعده يعني ما بتكلمش، يعني اليوم بطوله ما فيش كلام، هي مذاكره بس. ف صعب قوي يعني. احنا فعلا وقتها صدقت ان احنا مخلوقات اجتماعيه، بس في اوقات اقدر اختار ان انا عايزه اقعد لوحدي الوقت ده.
0: ايوه
1: لكن ان انا ابقى قاعده لوحدي على طول، لا، دي حاجه صعبه جدا
0: جدا
1: جدا
0: جدا.
1: جدا جدا.
0: ايوه
1: والبني ادم بيحتاج اي حد يتكلم معاه،
0: صح.
1: يعني حتى بقى بالتليفون، فيس تايم، اي حاجه مع اي حد، بس يبقى في اي كوميونيكيشن.
0: صح. عايزه اقول لك لسه قريت حاجه بتقول بمناسبه الكلام، بتقول كلنا محتاجين في حياتنا حد يكون بيقول لنا كلام حلو مش بس موجود، لان ما حدش بيبقى كبير ان هو يسمع شاطر برافو عملت دي حلوه قوي النهارده. يعني حتى الست اللي بتعمل اكله مثلا، الام في البيت اللي بتعمل
1: ايوه
0: اكل طول حياتها، لما حد بيقول لها ايه ده الاكل حلو النهارده بجد بتنبسط،
1: تفرق قوي
0: ما
1: طبعا.
0: بتحسش ايه يا جماعه انا بعمل لكم كل يوم اكل. يعني الكلام الحلو قد ايه بيفرق، فما بالك بقى ان احنا نبقى متواجدين. ده قصه
1: ايوه
0: تاني. طب انا اقول لك حاجه في بالي دلوقتي، انت اصلا مش هتكلم يعني وانا، انت طول حياتك ماسكه في ربنا فوق وتحت زي اي حد، بس ليكي علاقه بربنا. لما روحتي وبقيتي لوحدك وبره الكومفورت زون فجاه بره دايره الراحه بتاعتك، اكيد اختبرتي حاجه نوي تكوني اختبرتيها قبل كده. ايه دي بقى يعني؟
1: شوية الواحد هو في مصر يعني في نعم كتيرة قوي، انه الواحد حواليه كوميونيتي، حواليه سبورت جروب، حواليه الكنيسة، وحواليه الخدمة برضو، مشغول دايما بحاجات كتير. بس في نفس الوقت كأن في دوشة رهيبة رهيبة رهيبة رهيبة. انا لما سافرت حسيت ان انا اتسحبت كده وبقيت لوحدي. ف الإنسان شوية وهو لوحده بيختبر بقى،
0: صح
1: يعني
0: جدا.
1: أنا مفيش جروب مستخبية وراه، مفيش خدمة فاكرة أنها مغطياني ولا أنا مستخبية وراه، لا، أنا خلاص، أنا هو أنا بطولي. فوقتها بتعرفي أنت فين فعلا في علاقتك مع ربنا. هل كانت معتمدة على أنه في ناس، على أنه في كنيسة؟ طبعا الحاجات دي بتشجع، وعشان كده احنا بنقول انه دايما لازم يكون ليك جروب وليك
0: ايوه
1: كوميونيتي، لانه اكيد ديفينتلي في وقت هنقع فيه، فانت
0: صح.
1: محتاجه حد يكون بيشجعك وبيقومك. بس عشان تعرفي برضو انت فين، يعني نطلع بره كل ده نشوف انا مين في الاوضه لوحدي.
0: ايوه دي
1: يعني انا
0: مهمة
1: المكان
0: قوي.
1: المكان اللي انا كنت قاعده فيه هي كانت اوضه، يعني سرير ومكتب وكاتل.
0: خلصنا. ايوه
1: بس هم ده يعني.
0: ايوه
1: فانا مين بقى في الوقت ده؟ فانا شويه ابتديت اتعرف انا مين لوحدي كده روحيا، انا مين لوحدي كده كشخصيه ككاركتر. مفيش اي تاثير، مفيش بير بريشر، مفيش اني لازم اعمل حاجه معينه او البس حاجه معينه عشان هي دي اللي ان، لما كنت بشوف حتى على انستجرام وفيسبوك انه مثلا بيتريقوا في مصر على التوكة اللي بقت مشهورة جدا
0: الوردة دي.
1: أيوة. احنا ما كانش فيه كده هناك يعني. انا لوحدي اساسا ولا حتى مش عارفة الموضة فين. احنا فين الموضة بالظبط. فبختار الحاجة اللي انا عايزاها، بختار اللي انا مرتاحة فيه كلبس كفعل كأخلاق كروحيا كل حاجة يعني بيور. أنا اللي بختارها دي السكة اللي أنا عايزة أمشيها.

0: عايزه اقول لك ده ساعات بيكون اصعب يعني. الاسهل ان انا ابقى ماشيه ورا مجموعه او مثلا الكوميونتي ده بيفرض عليا كده عن ان انا ابقى مخيره. انا ساعات بحس ان المخيره على قد ما الناس بتشوفها نعمه هي نعمه, بس برضو يا نهار ابيض على الصعوبه بتاعه المسؤوليه بتاعتها.
1: صح صح قوي,
0: بتاخدي قرار
1: بس في فيها حريه قوي. يعني لما برجع اشوف انه في ناس مضطره تلبس حاجه فلانيه علشان يبقى شكلها ان هي ان
0: صح,
1: انا مش مضطره اني اعمل كده. يعني حاسه اني تحررت من حته كممكن ابقى تحتها في وقت
0: صح,
1: بس يعني لما بتقعدي وقت طويل خلاص انت مش محتاجه تعملي ده, فبتكملي حياتك فعلا في الحريه دي.
0: ومقتنعه, واضح انت بقيت مقتنعه يعني. انت مش تقولي عشان انا يعني اجبرت فخلاص اتغيرت, لا انت عن اقتناع انا فعلا بالزبط. مش محتاجه اعمل كده. البير بريشر بتاع مصر مرعب في ايه يعني. انت جربتي يعني عايزه اقول لك, انا فاكره المره اللي فاتت لما بانا جت وقعدنا نحكي في العربيه, فاكره ان احنا كنا ادمنين نحكي ان احنا بنتحط في ضغط بطريقه غير مباشره, وانه اوقات بيبقى نفسنا حد يجي من بره كده يقول لنا انا فاهم, انا حاسس, انا عارف ان انت مثلا دلوقتي عندك احتياج معين وعندك تساؤلات معينه, ويحترم اللي احنا بنعدي فيه. بس مش ده اللي بيحصل دايما, بالعكس يعني بحس احنا هنا في دوائر اكتر, او اتمنى ان احنا ما نكونش محاطين دايما بالدوائر دي. بس عارفه الناس اللي بتحسسك عادي, ايه وانا ما انا لسه امبارح كانت لسه في نفس الحته. لا, اللي انا بعدي بيه واللي انا محتاجاه عاملني بمشاعري, لان قصتي مختلفه.
1: yes.
0: قصتي مختلفه عن ليزا. فا ايه الضغط اللي انت كنت حاسه هنا؟ انا في الضغط ده قوي. واما طلعتي بره, مش بتكلم بقى انك روحتي بره او جوه, انا اقصد طلعتي بره الدايره بتاعت الضغط دي, حسيتي اوف يعني راحه رهيبه.
1: هحاول اجاوب على السؤال ده, بس عايزه اوضح برضو في الاول انه هناك في ضغط, بس ضغط أوكي. مختلف.
0: اوكي,
1: يعني انا ما اقصدش خالص ان هناك الدنيا وردي, بالعكس أكيد. انا لسه بفكر احتمال كتير. احتمال كبير
0: اللي بتقدم الحلقه السيزون الجاي
1: احتمال جدا يعني فاهمه. احتمال جدا ارجع, انا مش عارفه لسه. فكل حته فيها البريشر بتاعها
0: صح,
1: لكن لما بتخرجي من واحد بتستوعبي هو كان تاثيره ايه عليكي. هنا تاثير شويه شلاليه, فكره انه انت في الجروب ده ولا لا. هنا تأثير شوية أنتي معروفة ولا لا. برضو فكرة اللبس, يعني أول ما جيت حاسة الناس كلها استنبة واحدة.
0: أيوة.
1: في إيه يا جماعة؟ أيوة. فيمكن دي في برا يعني أمريكا أو أوروبا ما تحسيش أن الناس كلها لبسة زي بعض, بس يمكن تلاقي ده في الوطن العربي أكتر
0: عشان احنا مش ورا الترندات,
1: مع انها ساعات بتبقى فعلا حلوه ولذيذه وشيك وكل حاجه. يعني انا مش ضدها, بس ضد انه الواحد يكون بيعملها وبيضغط على نفسه ماديا, او حتى لو شكل جسمي مش لايق على اللبس ده, او ماديا انا مش قادره عليه. ما اضغطش على نفسي ان انا امشي في نفس السكه.
0: ايوه,
1: وبعدين ممكن الواحد حتى باقل قوي ماديا يبقى شكله شيك ونظيف. يعني انا بحس ان النظافه أهم قوي من أنه إيه البراند اللي أنا لابساه, أو جبت الحاجة دي إمتى, وأول واحدة جبتها ولا لأ, ولا أيوة. جبتها بكام. فبحس أن النظافة أهم, ودي حاجة أنا ما كنتش بحبها برضو برا, لأنه برا هما بيهملوا قوي. يعني بننزل بقى بالبيجاما بقى والشبشب. أيوة, فخلاص أيوة. يعني
0: النص ده مش
1: فإحنا في حتة تانية. فالدنيا لما وسعت قوي هناك أن الواحد براحته خالص, فانت بتختاري بقى الحاجة المريحة بالنسبة لك, اللي شكلها حلو عليكي, اللي مريحاكي. فما بتبقيش تحت الضغط قوي اللي كان موجود هنا.
0: انت قلتي حاجة مهمة, الشلالية وان يبقى معروفة, ودايما بحس ان احنا في مصر بقينا عايشين اكن في سباق. كله بيجري صح. عايز يبقى اول حاجه. بس بجد احنا مش عارفين احنا بنجري ورا ايه, وعايزين نثبت نفسنا لمين, وفي سباق مع مين. يعني عارفه بحس ان احنا في خناقه من جوه, ومش عارفين بجد. يعني سالتي ايه ليزا بتخني مع مين, مش عارفه, بس في حته جت حطينا فيها كلنا الجيل بتاعنا فعلا غلسه قوي ومزعجه جدا. ويمكن ده لما انت طلعتي بره حسيتي ايه ده, احنا ممكن نعيش عادي في هدوء, انا مش مضطره اجري الجريه دي, انا مش في سباق مع حد.
1: أيوة.
0: ده اللي هو ما كانش حاصل هنا. من حاجات بقى انا برضو اللي وحشتني قوي معاكي القعدات في العربيه, ما بنقعد نتكلم. وعايزه اسالك على حاجه, كنت حاسه مثلا في حاجه انت في وقت في حياتك كأنك ليبل محطوطة في قالب معين، فانا محطوطة في القالب ده، وما طلعتي برا كل الحاجات دي وسبتيها، حسيتي ايه ده انا اصلا القالب ده، القالب ده مش بتاعي، مش مقاسي، مش انا. عارفة جو ان احنا بنبقى ليبل ده واحنا
1: بفكر
0: عارفة الاحساس ده اللي هو انا شخصيا يعني انا فاكرة في وقت كده بتحط في كل مرحلة تقريبا في ليبل، بس بقى عندي حتة كده لما كبرت شوية ومش عارفة هي صح ولا لا، بس انا بقيت حاسة انا مش عايزة اثبت حاجة لحد، مش فارق معايا اثبت حاجة لحد، فاهمة يعني؟ في وقت كنت بحس ان انا جوايا خناقة، لو فانا فاكرة ان ليزا غلسة، لا سوري، لا انا اثبت لك ان انا لذيذة يعني انت بتهزري بجد، بحس ان انا لازم اثبت لك لا انت غلطة. انا وعايزة اقول لك حاجة، انا مش بثبت حاجة مش حقيقية، انا بحس بس هي اللي فهماني غلط. في وقت كده كنت حاسة انا مش كده، انا محتاجة اثبت لكم ان انا مش كده.
1: مش عارفة انا يعني اعتقد ان انا من زمان شوية بكبر دماغي في الناس بتقول ايه، بس يمكن الموضوع زاد فعلا لما بعدت شوية، يعني بقيت اختار بقى الحاجة اللي انا بحبها. فكرتيني شوية بفكرة الليبل دي، يمكن يعني مش متأكدة قوي، بس كان في وقت بحس انه ممكن ناس تبص انه دي البنت دي بتاعت الكنيسة او دي بتاعت الترانيم او دي بتاعت ربنا او كده، عارفة ده بيبقى شبه ليبل برضو الناس بتحطه عليكي. لما سافرت انا اخترت برضو ان انا اكون في الكنيسه، فحاسه انه ما هي دي حقيقتي على فكره.
0: صح.
1: يعني انا حابه انا حابه ان انا اكون في الكنيسه، انا حابه ان انا اكون لي علاقه بربنا وانا صريحه جدا في ده بيني وبين ربنا، ولو حد عايز خدمه او ترنيم او كده، فانا اخترت برضو انه ده يكون مكان ليا يعني. فده ليبل، بس عادي مش متضايقه منه.
0: لسه كانت نادو في حلقه بتقول ان هي اتحطت في ليبل، ولا ايه الليبل اللي اتحطيتي فيه؟ بتقول ان انا طيبه، بتقول مع الناس كانت بتقولها لي يعني نيتها يمكن حلوه، بس عارفه لو انت طيبه كأنها حرام انت طيبه ليه انت. فساعات فعلا الليبل ما بيكونش وحش، بس الناس بتقول لك بطريقه اكن انت في حاجه ناقصه،
1: في مشكله،
0: طب ليه
1: محتاجه تبقي شريره مثلا؟
0: ما انا ممكن اكون بعمل ده، انا فعلا بحب الكنيسه، بحب الخدمه بقى. طب هسألك سؤال يا بونا كده برضو في بالي، من عدد بتاع نظرتك للعلاقات، يعني عارفة احنا ياما حكينا في العلاقات انا وانتي، وياما شاركنا مع بعض، وياما كان عندنا تساؤلات كتير قوي، وعارفة ان كل مرحلة في حاجات كده بتتغير، عارفة لما تبعدي وتروحي وتيجي وتقعدي وقت مع نفسك اكيد في حاجات بتتغير.

0: ايه الحياة اكتر حاجه بداتي تلمسيها لا دي بجد اتغيرت فيا؟
1: مش عارفه ليه لما بعدت شويه عن الدوشه. يعني هي مش فكره سفر برضو عايزه اقول، لكن كاني بعدت شويه عن الدوشه. انسحبت كده، او ممكن لو حد عايز يختبر الحاجه دي ياخد خلوه وقت طويل، او يعني يروح حته كده يهدى يبعد عن كل الضغوطات. في وقت كنت بحس هو المشكله فيا، بس لما بعدت حسيت بالعكس، انا حاسه ان انا يعني I'm good enough يعني.
0: أيوة.
1: فحاسه ان انا متصالحه شويه مع نفسي، بما اننا احنا سينجلز.
0: ده عايزه اقول لك ده حوار مهم اصلا. وحته المشكله فيا، يعني سوري بقاطعك، بس بفتكر لما حد مثلا في وقت يقول لي انت مش مرتبطه اقول له لا، يقول لي ازاي ازاي انت قاعده كده؟ حاسه يا جماعه هو في دور معين المفروض انا بعمله وانا مش عارفاه؟ يعني ليه بتحملوني انا الحته بتاعه ان انا قاعده؟ في اسباب كتير فاهمه، وده ابتدى يخليني ممكن بره ارد، بس ارجع اسال هو المشكله فيا؟ خلي بالك ده سؤال احنا بنقوله كاجوال، بس هو بيوجع.
1: ايوه طبعا، وحتى لو في بنات كتير ما بتقولهوش بصوت، بتقوله جواها، لانه كانك بجد البلد يعني المجتمع اقصد مخليكي كانك في امتحان.
0: صح،
1: انت ما نجحتيش في الامتحان، فلو انت مجتهده هتبقي بتحاولي تسالي نفسك انا ما نجحتش ليه في الامتحان، او ليه لحد دلوقتي ما اخدتش الشهاده دي. فعلا كانه ليبل ان انا متزوجه واعول.
0: ايوه
1: في حين انه الارقام بتقول حاجه يعني مش احسن حاجه برضو. صح. يعني صح. بتلاقي ناس يعني يدوب لسه متجوزين كام شهر والدنيا ما كملتش. فانا بحس انه مش الهدف ان انا يلا. صح. اللقطه بتاعت الفستان الابيض. لا، انا محتاجه واللي انا بصلي له انه تبقى الحياه اللقطه في الاخر، وانا شعري ابيض وعجوزه اكون انا مبسوطه ومرتاحه وحاسه ان ربنا مبسوط بيا وباختياراتي. ولو في اجيال اخرى تكون فخوره باللي احنا عملناه. ف يعني شويه عايزه نفسي يعني في اللقطه الطويله دي، مش اللقطه القصيره بتاعت
0: المشكله. الناس اللي بتقعد تقول لك ليه ويلا وتاخرتي او ما تاخرتيش، ما اعرفش برضو على اي اساس بجد بيقرروا.
2: يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أحييكم وأصلي أن يمنحنا الرب معا وقتا طيبا مثمرا. قال عمر الخيام صاحب الرباعيات المشهورة والشاعر وصاحب الفكر، عالم فارسي وهو عالم في الفلك وفي الرياضيات وفي الفلسفة، قال: السماء طبق مقلوب لا تسمع ولا ترى، فلا ترفع لها صوتا أو يدا. أختلف معك يا عمر الخيام، لأن السماء هي عرش الرب والأرض هي موضع رجليه قدميه. ليست السماء طبق مقلوب، السماء حقيقة. يفتتح الكتاب المقدس صفحته الأولى بالسماء في سفر التكوين، وفي آخر صفحات العهد الجديد نلتقي بسماء جديدة وأرض جديدة. في مزمور 19 يتحدث المرنم ويقول: السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هناك سماء الطيور التي نراها، وهناك سماء الأفلاك، وهناك سماء الله الفردوس. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه. إلى هذه السماء ارتفع يسوع بعدما قام من بين الأموات وجلس في يمين العظمة في الأعالي. صحيح أن أخنوخ صعد إلى السماء وإيليا صعد إلى السماء، لكن كل منهما لم يرى الموت. الرب يسوع قام من بين الأموات ولم ولن يموت أبدا، إنه باكورة الراقدين. مات وقام وصعد إلى السماء ولن يموت أبدا، إنه حي إلى أبد الآبدين. له سلطان أن يضع حياته كما قال، ولي سلطان أن آخذها أيضا. في الحلقات الماضية من بسمة الصباح وهمسة المساء وضعنا السؤال: يسوع في السماء ماذا يفعل؟ ماذا يفعل يسوع في السماء؟ 1، يسوع يشفع فينا. يقول يوحنا: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، فإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. يسوع يشفع فينا. يسوع في السماء يحمينا، القادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى دهر الدهور. يسوع في السماء يسدد احتياجاتنا. يقول بولس: يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. 4، يسوع في السماء يظهر ذاته لنا. يقول: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. يسوع إذن يشفع فينا، يسوع يحمينا، يسوع يسدد احتياجاتنا، يسوع يظهر ذاته لنا. يسوع في السماء مضى لكي يعد منزلا لنا. قال يسوع: خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعدت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي. في هذه الفرصة سوف أتحدث عن أن يسوع في السماء سيأتي ليأخذنا إليه. يسوع في السماء سيأتي ليأخذنا إليه. أريد أن أعيد مرة أخرى حفظ الآية في بشارة يوحنا أصحاح 14 الآية 2 و3. سبق لنا أن حفظنا هذه الآية، يوحنا 14:2-3. ردد من فضلك معي كلمة الله باحترام: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يوحنا 14 الآية 2 والآية 3. فكر من فضلك ماذا يفعل يسوع في السماء. يسوع سيأتي ليأخذنا إليه. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نتحدث في هذه الدقائق القليلة القادمة لكي نجيب عن السؤال الذي تناولناه في حلقات كثيرة: يسوع في السماء ماذا يفعل؟ يسوع في السماء سيأتي ليأخذنا إليه. تحدث يسوع كثيرا عن مجيئه ثانية. قال المسيح: كما كان الناس في أيام نوح قبيل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك وجاء الطوفان وأخذ الجميع، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. اثنان في الحقل، يؤخذ الواحد ويترك الآخر. اثنتان تطحنان على الراحة، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. تحدث يسوع كثيرا عن مجيئه ثانية، وشرح المسيح أنه سيأتي ثانية فجأة. قال المسيح: في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. شرح هذا بصورة واضحة في مثلا العشر العذارة. العذارة فيهم خمسة جاهلات وخمسة حكيمات، وإنسان العريس أبطأ، نعسنا جميعهن ونمنا، والمسيح العريس أتى فجأة. صور المسيح هذا بإنسان مسافر سلم عبيده أمواله، أعطى الواحد خمس وزنات والآخر وزنتين والثالث وزنة، وجاء فجأة لكي يحاسب عبيده. إن مجيء المسيح ثانية سيكون فجأة، في ساعة لا تظنون. شيء آخر، قال المسيح أن مجيئه سوف يصنع الفارق العظيم. مجيئه الثاني سيصنع الفارق العظيم، لذلك قال: لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. إن مجيء المسيح ثانية سوف يصنع الفارق العظيم الأخير، يخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. يقول الكتاب: لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء البقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3 يتساءل يوحنا ويقول: انظروا أي محبة أعطانا الآب. ثم يقول: لم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن نعلم أنه متى أظهر، أي عندما يأتي المسيح ثانية، نعلم أنه متى أظهر سنكون مثله، لأننا سنراه كما هو. وعندما نرى الرب، عندما يأتي الرب ثانية ليأخذنا إليه، يقول الكتاب أنه سيغير شكل جسدنا المتواضع ليكون على صورة جسد مجده. هذا الجسد الترابي سيكون على صورة جسد مجد الرب يسوع، لأن هذا الجسد الترابي يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. كل المؤمنين بالمسيح سيتغيرون في لحظة، في طرفة عين، عند سماع البوق الأخير، وعندئذ سنستمع إلى القول: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. نعم، يسوع في السماء، نعم، لكنه سيأتي ليأخذنا إليه، وأنا وأنتم نقول نعم آمين. تعالى أيها الرب يسوع، فهل أنت على استعداد لمجيئه ثانية؟
هل ستفرح أم ستخجل منه في مجيئه؟ فكر ولنا عودة مع بسمة الصباح وهمسة المساء بعد الفاصل، فابقوا معنا.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود، أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام ومحدش غيرك يعرف يدي سلام، أنت إله السلام. وقلت كده، سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء، والآن إلى تحدي التطبيق. في مثل العذارى العشر يقول الكتاب: نعسنا جميعهن ونمنا. والتحدي الذي يضع الرب أمامنا في هذه اللحظات القليلة القادمة هو تحدي السهر. ما أقصدش بالسهر أنك أنت تواصل الليل بالنهار، لكن التيقظ لحقيقة أن المسيح سوف يأتي ثانية. يقول: فاسهروا إذن، لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. يقول: كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فكر، كيف يمكن أن أكون مستعدا لمجيء المسيح؟ فكر، كيف يمكن أن أسهر على حياتي بالتقوى والخدمة والأمانة حتى عندما يأتي أكون مستعدا للقائه؟ والآن إلى ختام الكلام. سوف يأتي يسوع مع شروق ذلك اليوم السعيد في سحاب مضيء سطر العيون. ربنا المجيد يملك بلا انتهاء، عهده بلا انقضاء، وتحيط عرشه القلوب، يرجع الحق والنور، يهزم كل الشرور، وتعظم اسمه الشعوب. خالق كل الأكوان، صانع قلب الإنسان، راجع ليشبع الأشواق. وإلى من رفضوا وإلى من طعنوا يأتي يوم تزأر الأبواق. في السماء تنتهي الأحزان، لا بكاء ولا أشجان، فيها تسكنون باطمئنان عندما آتي. في مجدي سوف أرجع في الوقت في الميعاد، وشعبي سوف أجمع في بيتي في الأمجاد، كي ينظروا مجدي، كي يعرفوا حبي، أعطيتهم وعدي أن يمكثوا قربي. كل شيء به وبغيره ليس شيء يكون، خارج حبه لا شيء سوى الظلام والشجون. سيعود ذا الحبيب يدعو شعبه العجيب، ونكون معه كل حين. عند ذا سوف نراه، ندخل إلى حماه، ونغني دوما فرحين. نعم، سيعود ذا العجيب يدعو شعبه الحبيب، ونكون معه كل حين. عند ذا سوف نراه، ندخل إلى حماه، ونغني دوما فرحين. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء، والرب معكم.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

نفسي أشارك معاكم آيات من روميا 8. بيقول: فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. يا رب بنشكرك يا رب أنه ما فيش حاجة يا رب تقدر تفصل بيننا وبين محبتك. يا رب نشكرك يا رب أن احنا بنحبك لأنك أنت حبتنا الأول. علمنا يا رب فعلا إزاي نحبك من كل قلبنا ومن كل فكرنا. يا رب فكرنا دايما أنه أمننا فيك أنت.